0: الأغاني المفضلة لديكم.
1: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحمح.
1: SBS عربي.
2: لا

0: هذه هي SBS عربي.
1: بتبص لبي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

0: فترات بعد الظهر مع إس بي إس عربي.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

0: SBS عربي
1: من الإصدارات الجديدة
0: إلى الأغاني الكلاسيكية.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: ارجع كده لارض الواقع. خفف من الاحلام شويه.
1: بوب عربي on SBS Arabic.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.
1: لنعي حال علي جرال تعصف في ريح الويل

0: انطيتك وكت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: نصحبكم الليلة بطوله.
2: هذه هي منوعات SBS عربي.

0: حتى التجارة ده مكان نجم أمريكا مجرات بدان شديد من
1: من بغداد إلى بادجيز كريك، أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحمح.
1: This is Pop Arabic on SBS Arabic.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

اشوفك الصبح واشوفك العصر في اصغر حارة واكبر قصر اجيلك المغرب فتروح مصر ملفف قلبي وراك بشوفك من بعدي ومن قبل عيونك مشتني على الحبل وحبك زي القهوة الدبل بيبدأ يومي معاك

0: مرحبا، أنا هناء ياسين مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.

أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الاثنين في 22 من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة: تعثر الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وسط خلافات حول لبنان والبرنامج النووي. الحكومة الفيدرالية تمدد خفض الضريبة الإضافية على

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: وبتزامن مع المفاوضات صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه طهران مهددا باستئناف الضربات الأمريكية إذا لم تتمكن إيران من كبح حلفائها في حزب الله. وقال ترامب إن على إيران أن توقف دعم ما وصفهم بالوكلاء في لبنان، محذرا من أن الولايات المتحدة سترد بقوة أكبر إذا استمرت الهجمات. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن هذا الحق غير قابل للتفاوض. وفي السياق نفسه وصف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس المحادثات الجارية بأنها تاريخية، معتبرا أنها قد تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وفي الملف اللبناني جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس التأكيد على بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما اعتبر الرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشا ويتطلب الحفاظ على جاهزية عسكرية مرتفعة. أما وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي تشارك بلاده في الوساطة فأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الجانبين توصلا إلى قناعة بأن الحل الدبلوماسي يبقى الخيار الأفضل لمعالجة الخلافات القائمة. هذا وكانت قد أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز مجددا، لافتة إلى ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها بتأسيس وقف إطلاق النار. وفي المقابل تؤكد الولايات المتحدة أن المضيق لا يزال مفتوحا، إلا أن طهران أعلنت يوم السبت إغلاق المضيق من جانبها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الولايات المتحدة فشلت في كبح الهجمات الإسرائيلية في لبنان.
4: The commitments are very clear. An end to the war on all fronts, including in Lebanon. We have honored our commitments. They have failed. This constitutes a clear violation of the ceasefire memorandum.
3: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة خفض الضريبة الإضافية الرسم الجمركي على الوقود، ولكن بنسبة مخفضة لتستقر عند 16 سنتا بدلا من 32 سنتا. وكان الإجراء المالي الحالي الذي يوفر 32 سنتا للتر الواحد قد أدخل قبل 3 أشهر في أعقاب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط التي تسببت في إبطاء الإمدادات النفطية العالمية. وتعليقا على القرار أكد بيتر خولين الهيئة الوطنية للمصلحة العامة للمركبات نارما إن أسعار الوقود في أستراليا لا تزال تحت رحمة الاضطرابات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
5: The only real relief we will ultimately get at the Bowser is an end to the war, also the reopening of the strait. Without that, we are pretty much relying on the volatility of global markets. And on the 1st of July, when we reintroduce 16 cents a litre onto the wholesale prices, even though there's a 16 cent cut from what we would normally pay on the excise, if things deteriorate overseas, that could get eaten up overnight with another oil shock.
3: تستعد الحكومات في مختلف أنحاء أستراليا لاحتمال انتشار فيروس إنفلونزا الطيور، وذلك بعد رصده لدى طائر بحري مهاجر نفق عقب العثور عليه مريضا على شاطئ نائن جنوب مدينة بيرث. وأفادت السلطات في أستراليا بأنها كانت تتوقع وصول الفيروس وتستعد لمواجهته وفقا لذلك. من جانبه طبعا اختصاصي الأمراض المعدية في الجامعة الوطنية الأسترالية سانجايا سينانايكي الجمهور مؤكدا عدم وجود داع للقلق بين البشر في هذه المرحلة، لا سيما إذا قامت الحكومة بكل ما يلزم للحد من انتشار هذه السلسلة. وفي سياق متصل أكدت وزيرة البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز بيني شارب أن المسؤولين

0: مسؤولين في مختلف المستويات يعملون معا بشكل استباقي للسيطرة على الفيروس.
1: Both federal and state governments have been preparing for this. Literally had some emergency practice preparations even just a couple of months ago in relation to this. So all of those activation plans are being put in place. We're working really carefully with the federal government.
0: تجمع آلاف متظاهرين مجددا في العاصمة الألبانية تيرانا مطالبين الحكومة بإلغاء قرار يسمح بتطوير منتجع سياحي فاخر في منطقة رطبة محمية، ويحظى مشروع المنتجع الفاخر بدعم من شركة مرتبطة بجاريت كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتوسعت رقعة المظاهرات منذ ذلك الحين لتتحول من معارضة أولية للمشروع الاستثمار الكائن في تلك المنطقة إلى احتجاجات أوسع مناهضة للحكومة، حيث أظهرت لقطة لطائرات مسيرة حشودا ضخمة يحملون الأعلام الألبانية في العاصمة. وقال أحد المتظاهرين إن البلاد ليست للبيع.
2: We are here to protect Albania from the corrupt, the most corrupted government in the Europe. Not in only Europe, but all over the world. Albania is the biggest, the nicest country in Balkan. They want to get it, they sold it, to I don't know to who. We are pro investments, but we are not to the corrupt government. This is the most corrupted government in Europe.
0: أحيى أعضاء البعثة الاستكشافية الأسترالية في القارة القطبية الجنوبية ذكرى الانقلاب الشتوي عبر ممارسة طقوس السباحة التقليدية في منتصف الشتاء. وقام المستكشفون بحفر حفرة وسط الجليد لإتمام السباحة في حدث سنوي يستهدف أيضا تشجيع أعضاء البعثة على استحضار إنجازات من سبقوهم فوق القارة المتجمدة، حيث تغيب الشمس تماما لأسابيع عدة خلال الشتاء عن محطتي الأبحاث ماوسون وكيسي. وأشار قائد محطة ماوسون ديف بولر إلى وجود أكثر من 100 أسترالي متمركزين حاليا في مختلف أنحاء الأنتاركتيكا وجزيرة ماكواري.
3: Part of what we do as part of those commemorations is to do this stuff, preparing an ice hole to swim in, and the water down below is about 1.5 meters worth of sea ice. Water down below is around -2 degrees, so we're going to have a great time.
0: في أخبار الرياضة، نجح منتخب كوراساو الذي يعد أصغر دولة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في انتزاع تعادل سلبي ثمين أمام نظيره الإكوادوري في المباراة التي جمعتهما الأمس بمدينة كانساس سيتي. وشهد اللقاء عودة قوية للاعب المدرب ديك أدفوكات بعد الخسارة القاسية في الجولة الافتتاحية بنتيجة 7 أهداف لهدف أمام ألمانيا. ويدين المنتخب بهذا الإنجاز التاريخي لحارسه إيلي روم البالغ من العمر 37 عاما الذي قام وقاد بلاده لحصد النقطة الأولى لها على الإطلاق في أول ظهور لها في التاريخ. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل، الإنترنت والراديو.

0: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير جورج وصباحك خير فارس.
1: يا هلا بترا، يسعد صباحك وصباح كل الأحبة. Welcome back.
0: اشتقت لك، اشتقت للهوى. وننطلق بأولى حلقات هالأسبوع. وقبل كل شيء بدنا نعترف بالملاك التقليديين للأرض اللي واقفين عليها.
1: أكيد، يسعد صباحك وصباح كل اللي معنا على السمع اليوم، يوم الاثنين، أول مشوار صباحي على SBS عربي لهذا الأسبوع، 22 حزيران يونيو. وكالعادة نستهله بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning أستراليا يقدم احترامه للشعب ورنجري وايورونغ، ولي أيضا كل أصحاب الأرض الأصليين الأبرجنين، وأيضا سكان جزر المضيق توريس من يستمعون إلينا داخل أستراليا وخارجها.
0: صباحكم كل الخير والبركة. يعني بعد تأخير يومين لبدأ اختتام جولة المحادثات الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بسويسرا، محادثات طغت عليها الاشتباكات المستمرة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. على صعيد آخر، نتنياهو يؤكد سنبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وكان ملفت يعني موقف الأمين العام لحزب الله: قرارنا لعودة إلى ما قبل 2 أذار مارس ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل.
1: بالفعل ملف لبناني معقد يطغى على المحادثات، ويبدو أنها تعثرت قبل أن تبدأ في سويسرا. 57 قتيل في لبنان، يعني حصيلة كبيرة. 5 جنود إسرائيليين أيضا كان يبدو هذه الاشتباكات أدت إلى مقتلهم. يعني المشهد معقد، فهل تصمد هذه المحادثات وتفضي إلى نتيجة فعلية يعني، أم تبقى متعثرة؟ سنتحدث في الموضوع بالتفاصيل بالساعة الثانية من المحلل السياسي في عمان عادل محمود.
0: واليوم كمان قراءة حول الريادة التربوية، وكمان مشاركة أستراليا بمؤتمر Asia Leadership Roundtable لهذا العام. ننطلق إلى رام الله بعد قليل، والتحية فيروزية يا فارس.
1: يلا نسمع، يلا علينا الهوى.
0: ياي، صباح الخير.
1: كان الفاذرز داي على فكرة مش بأستراليا، يعني حول العالم، فهابي فاذرز داي يا شباب.
0: تبقوا انتو الصخرة يلي منسند عليها أرض وسما. نعاد عليك فروس.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
9: Good morning Australia, يسعد صباحكم جميعا. تحية صباحية خاصة للي عم بتابعوا مباراة إيران وبلجيكا حاليا على SBS وعلى SBS On Demand. 0-0 احنا ببداية الشوط الثاني, وهارد لك للسعودية 4-0 أمام إسبانيا, وهارد لك للسوكروز كمان كانت خسارة إيلي أمام الولايات المتحدة 2-0.
10: بالفعل فارس, إذن بعده التعادل سلبي بهالمواجهة. قبل ما ننطلق إلى رام الله, الحكمة الصباحية اخترتها من غسان كنفاني وبتقول كن جميلا في كل شيء, صداقتك, حبك, أخلاقك, تعاملك, حتى في البعد كن جميلا.
2: من مراسلينا,
10: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا طوق الهندي.
9: وأنا فارس حسن, ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات, وصباح الخير من أستراليا.
11: صباح الخير فارس وذكرى, صباح الخير لكم المستمعين.
10: يا هلا يا عرفات.
9: يا صباح الورد. يعني عرفات, طبعا الأنظار اتجهت إلى سويسرا, يبدو تعثرت جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية, وأيضا هناك ضغوط أمريكية واضحة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لينسحب من جنوب لبنان, كون إيران تصر على هذا الملف يعني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. ولكن يعني على ما يبدو هذه الضغوط أثرت على المشهد الداخلي في إسرائيل, خصوصا قبيل الانتخابات القادمة. كيف تقرأ المشهد من إسرائيل؟
11: بالفعل فارس, فبحسب الإعلام الإسرائيلي هذا اليوم تحديدا, وبعد الضغوط الأمريكية التي مورست على بنيامين نتنياهو لتثبيت وقف إطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان, إضافة إلى المطالبة الأمريكية بجدولة الانسحاب للجيش الإسرائيلي من مناطق من جنوب لبنان بحسب ما تطلبه إيران في مفاوضات سويسرا, فإن هذه الضغوط أثمرت ردة فعل عكسية في الداخل الإسرائيلي من خلال التصريحات التي تناولت هذه الضغوط من زاوية أنها اعتبرتها كضغوط أمريكية تفقد إسرائيل استقلاليتها وتمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها كما وصفت. بعض هذه التصريحات خرجت من داخل الائتلاف الحكومي نفسه, وتحديدا على لسان بن غفير وزير الأمن الداخلي وبتسليال سموتريش وزير المالية, إضافة إلى وزير الجيش إسرائيل كاتس, حيث أكد الأخير أن الجيش الإسرائيلي قد أعطي تعليمات بممارسة العمل العسكري بشكل طبيعي في جنوب لبنان حفاظا على أمن البلدات الشمالية. إسرائيليا كذلك في زاوية المعارضة اعتبر يائير لبيد وبعض أساسا من المعارضة أن هذه الضغوط والرضوخ الإسرائيلي من خلال الحكومة للضغوط الأمريكية يعبر عن فقدان إسرائيل لاستقلاليتها، ويبقي إسرائيل في حالة من بداية العداء كما وصفت مع الإدارة الأمريكية، واتهم نتنياهو من خلالها بأنه أفقد إسرائيل أهم حلفائها من خلال سياساته التي مارسها في الفترة الأخيرة.
10: عرفت ميدانيا تواصل القصف الإسرائيلي وتصاعد الاستهدافات في قطاع غزة ما يرفع يوميا من حصيلة الضحايا وسط انهيار إنساني متسارع في ظل هذا التصعيد. هل ما زال هناك يعني تحركات دولية جدية لاحتواء الكارثة الإنسانية، أم أن غزة تترك لمعادلة هذا الاستنزاف المفتوح إنسانيا عرفات؟
11: بالفعل بترى الاستنزاف هو بشكل دائم في قطاع غزة من خلال القصف الإسرائيلي المستمر، حيث لا يمر يوم إلا وهناك أعداد من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين بسبب استهدافهم عبر القصف الإسرائيلي من خلال الطائرات، إضافة إلى القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي، وتحديدا في المناطق التي أصبحت تعرف بالخط الأصفر، وهي مناطق تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، ويفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وبالتالي يقوم بإطلاق النار في المناطق المحاذية لهذه المواقع العسكرية، مما يزيد من أعداد الضحايا الفلسطينيين. كان آخرهم اليوم حيث أعلن عن مقتل 3 فلسطينيين في خان يونس، بينهم طفلة فلسطينية، من خلال استهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية لخيام النازحين. القصف الأخير في اليومين الأخيرين تركز على خيام النازحين في مناطق مثل البريج وجنوب خان يونس، حيث أعلن عن إحراق عدد من هذه الخيام، إضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين من ساكنيها. الأوضاع الكارثية في غزة في ظل غياب الحالة السياسية أو في ظل الجمود السياسي فعلياً، رغم اللقاءات المتواصلة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة، إلا أنها لم تثمر عن نتائج واقعية على الأرض من شأنها أن تخفف معاناة الفلسطينيين وتخفف الأزمة. فعليا الفصول السنوية تمر على الفلسطينيين بأشكال مختلفة من المعاناة، فبعد الانتهاء من فصل الشتاء مثلا ومن معاناة البرد والعواصف والأمطار، ها نحن اليوم ندخل فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير، وتؤدي إلى تفاقم المعاناة داخل الخيام وفي مراكز النزوح، وتؤدي إلى انتشار القوارض والحشرات وما تؤديه من أمراض ومشاكل صحية على الفلسطينيين في هذه الخيام.
9: وحتى كان في قصة جدا مؤسفة لطفل قضى يعني وتوفي جراء تناول مادة هلامية قيل أنه تم توزيعها لمكافحة القوارض. يعني عرفات من واقع غزة المأساوي إلى واقع أكثر إلاما ربما حتى في الضفة الغربية، مع تسارع وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، ما يقوض يعني اليوم بشكل عملي حل الدولتين ومقومات أي دولة فلسطينية. كيف تعاطت السلطة الفلسطينية مع هذا الواقع، وما هو الحديث يعني في الشارع حول هذا المعدل المتسارع من الاستيطان؟
11: فعليا فارس، الاستيطان في الضفة الغربية يتسارع بشكل لافت في الآونة الأخيرة وتحديدا في الأشهر الأخيرة، حيث بدأت المؤسسات الداعمة للمستوطنين بتمويل مشاريع ضخمة من خلال إقامة هذه المشاريع والبدء بتنفيذها بشكل مباشر على الأرض، مما يعكس حالة من فقدان الثقة الفلسطينية بالواقع وبالأفق المستقبلي الذي من شأنه أن ينشئ دولة فلسطينية، حيث أن مقومات هذه الدولة باتت تفقد بشكل مباشر وأمام أعين الجميع. فمناطق مثل الأغوار الفلسطينية التي أعلن عن شق طريق سيستهلك أكثر من 45,000 دنم من الأراضي الزراعية، ويحرم الفلسطينيين من مصادر المياه الأساسية وهي المياه الجوفية التي يعتمدون عليها للزراعة في مناطق الأغوار التي تعد سلة الغذاء للضفة الغربية. هذه المناطق باتت تحت السيطرة الكاملة من الجانب الإسرائيلي ولبناء مشاريع استيطانية فيها، وتم ترحيل عشرات التجمعات البدوية من رعاة الأغنام والمزارعين منها وطردهم إلى مناطق في داخل الضفة الغربية وتحديدا إلى المدن المركزية. إضافة إلى هذه المناطق يتم هدم آبار مياه وقطع خطوط مياه عن عدد كبير من مزارع فلسطينية في منطقة الأغوار. هذه المظاهر الاستيطانية تترافق مع هجمات مكثفة للمستوطنين على مناطق، في كل يوم يكون هناك مناطق جديدة لم يتم استهدافها فيما سبق، وبالتالي هذا يؤشر على توسيع حالة الاستهداف التي ينفذها المستوطنون. السلطة الفلسطينية ترى أن هذه الإجراءات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية من خلال إقامة مشاريع استيطانية ومن خلال تشجيع وحماية المستوطنين أثناء هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، هي تعتبرها السلطة كسياسة ممنهجة من أجل تقويض أفق وأسس بناء الدولة الفلسطينية من خلال سلبها أي مقومات وأي إمكانية للتواصل الجغرافي، كون المدن الفلسطينية داخل الضفة باتت معزولة بشكل كامل وغير مترابطة جغرافيا من خلال الحواجز والطرق الالتفافية المخصصة للاستعمال الاستيطاني فقط، ويمنع الفلسطينيون من استخدامها. في بشكل عام الضفة الغربية على صفيح ساخن من خلال الضغط الذي يعيشه الفلسطينيون، من خلال الأزمة الاقتصادية التي يمرون بها، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الكبير والهجمات والإجراءات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي من خلال منع الحركة بشكل لافت في عدد كبير من المناطق، إضافة إلى سياسات ما تسمى بتهويد القدس التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية ضد أهالي القدس من خلال هدم المباني ومن خلال سحب هويات المقدسيين وطردهم إلى مناطق الضفة وإبعادهم عن المسجد الأقصى.
10: من رام الله تحدثنا مع مراسلين عرفات داود، شكرا من القلب لك عرفات.
9: نعود الاستماع إلى هذه التقارير في أي وقت على SBS Audio App، وسريعا نجول على أبرز صفحات الماضي قبل أن ننتقل إلى استوديو الأخبار.
10: مثل اليوم من العام 1986 فارس لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد بمرمى إنجلترا.
9: يعني يمكن أشهر هدف بالعالم، لا في فار ولا إشي للتحقق منه، وقتها مارادونا سماها يد الله، إذا هاند أوف جاد، واللي طبعا فازوا في الأرجنتين 2-1 على إنجلترا. نشوف إذا رح يلتقوا كمان مرة إنجلترا والأرجنتين.
10: فارس بركي، ننتقل كمان بشكل سريع إلى غرفة الأخبار وزميل جورج غرام وموجز إخباري محدث.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا والجانبان يتفقان على مواصلة المفاوضات. تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود إلى 16 سنتا. وريتشارد مارز يؤكد استعداد أستراليا لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. وفي مونديال 2026 أكثر من ثلث الأستراليين يتابعون مباريات كأس العالم 2026 خلال الأيام التسعة الأولى للبطولة، أين على شاشة SBS. والسعودية تخسر برباعية ثقيلة أمام إسبانيا. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
3: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
4: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
3: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
4: عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني. اليوم طقس صافي بسيدني، أقصى درجات الحرارة 19-15 بالعاصمة الرياضية ملبورن، وطقس صافي إلى مشمس. بريسبن ولاية الشمس اليوم عم تشهد يوم ممطر و22 درجة. غربا في بيرث أمطار متفرقة و19 درجة. أديليد غائم جزئيا و15 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي إلى مشمس. درجات الحرارة بهالأثناء تلامس الدرجتين بكامبرا و14 درجة كحد أقصى. هوبارت غائم جزئيا و13 درجة. نختم الجولة مع داروين و31 درجة بمقاطعة الشمال، وطقس صافي لليوم الاثنين.

0: بأخبار رياضة عم نتابع حاليا على SBS وعلى SBS On Demand مباراة إيران وبلجيكا. آخر شيء صار يعني هو تعادل سلبي حقيقة، ولكن طرد أحد لاعبي بلجيكا، فهالموضوع بيعطي أفضلية ربما للمنتخب الإيراني. بدنا نستنى ونشوف. من الخسارات القاسية كانت خسارة السعودية برباعية على يد إسبانيا، المباراة كانت مبارح الأحد طول منافسات المجموعة الثامنة. عزز طبعا منتخب إسبانيا أماله في بلوغ الدور 32، رفع رصيده لأربع نقاط وتجمد رصيد الأخضر عند نقطة واحدة سبق أن حققها بمباراة قوية كانت مع أوروغواي في الجولة الماضية. مع الهزيمة القاسية لأنه أمال ترشح الأخضر للدور الثاني بعدها قائمة، شريطة تحقيق الانتصار على المنتخب الرابع في المجموعة الرأس الأخضر يعني في الجولة الثالثة والأخيرة. كاب فيردي عندهم نقطة واحدة حققوها من التعادل مع إسبانيا الجولة الماضية، كان تعادل يعني صادم وطبعا إنجاز كتير كبير. خسارة أستراليا على يد أحد المضيفين الولايات المتحدة، رح نحكي عنه بالتفاصيل ليش كان الأداء بطيء وباهت لهي الدرجة. بنعرف شو حكى توني بوبوفيتش مدرب الفريق في الوقفة الرياضية القادمة الساعة 7:30.
1: فارس طبعا خسارة ثقيلة، ومنا إلى أبرز عناوين الصحف وعلى رأس المحادثات الإيرانية الأمريكية.
0: جولة 22 حزيران يونيو على صحف أستراليا، نبدأها بنيوز كورب وذي أستراليان. شو عنا عنوان اليوم
1: فارس؟ طبعا العنوان الرئيسي كان هذه المحادثات، ولكن منا أنطلق إلى عنوان محلي ومنختتم بالعنوان الدولي كمان حصريا لصحيفة دي أستراليان. كان في اليوم هذه القراءة: Vanishing Investors, A Steep Price Warning as Housing Buckles.
0: يبدو في تحذيرات من اختفاء المستثمرين زي العنوان من العنوان اللي قرأته بيترا. في تحذيرات اليوم من تداعيات التعديلات الضريبية اللي عم تقودها حكومة ألبنيزي، وطبعا يعني رأس حربتها وزير الخزانة جيم شالمرز. مؤشرات على تباطؤ سوق العقارات، تراجع ثقة المستثمرين، وحتى في تقارير أخرى بيترا تراجع أسعار المنازل.
1: صحيح فارس، اليوم بتطور لافت دعت الرئيس التنفيذي لكوميتي فور ايكونوميك ديفلوبمنت اوف استراليا ميليندا سيلينيتو، دعت الحكومة الى اعادة النظر ببعض جوانب تعديلات ضريبة ارباح رأس المال سي جي تي، وثبت انها تؤثر سلبا على الاستثمار والانتاجية وفرص العمل.
0: بالفعل هذه التحذيرات تأتي تزامنا مع هبوط معدلات بيع العقارات بالمزاد في المدن الأسترالية الكبرى ل 47% فقط. الكليرنس ريت صار يمكن أدنى مستوى يعني لم يسجل في أستراليا منذ بدايات جائحة كوفيد 19. بملبن حوالي نصف البيوت مش عم تنباع بالمزاد، سيدني حتى أقل 47%، بريسبن 33%.
1: صحيح فارس، وبالمقابل وجهت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية مع 26 مجموعة صناعية وجهوا رسالة إلى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، حذروا فيها من أنه تشديد الضرائب على المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار وإبطاء نمو الأجور والأضرار وأحداث الأضرار يعني بالأعمال المحلية.
0: بالفعل ننتقل من نيوز كورب على فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد: Make no mistake, Hanson is extreme, but she can do something rival politicians can't. شو هالإشي يا ترى؟
1: يعني بظهورها الأخير الجدلي أمام نادي الصحافي الوطني، اليوم زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن أعادت وضع نفسها بقلب الجدل السياسي الأسترالي، ليس فقط كصوت يميني متشدد فارس، بل كرمز لصعود خطاب اليمين المتطرف يلي بيت عم يفرض حضوره بقوة بالمشهد العام بوقت عم تظهر في استطلاعات الرأي أو عم تظهر في استطلاعات الرأي تقدم ملحوظ للحزب على حساب أحزاب رئيسية وتقليدية.
0: صحيح، طبعا هذا مقال رأي كان العنوان الرئيسي اليوم بالصحيفة. هانسن حسب هذا المقال لم تكتفي بتكرار مواقفها اللي أصلا معروفة من الهجرة والإسلام وتغير المناخ وحقوق المتحولين جنسيا، بل ما قامت به حسب كاتب المقال هو دفع هذه القضايا حتى تكون في صلب النقاش السياسي لإعادة تعريف أولويات السياسة من منظورها الخاص.
1: يعني الجدلية المفارقة اليوم أنه هذا الخطاب بحسب كاتب المقال الرأي لم يكن أحادي بالكامل، تطرقت أيضا إلى قضايا الفقر، الإسكان، الضغوط المعيشية، وانتقدت بعض سياسات الحكومة فيما يتعلق بخفض تمويل برنامج ذوي الاحتياجات الخاصة اندعياس، ودعت إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.
0: هذا المزج بترا بين خطاب شعبوي حاد ومواقف اجتماعية أقرب إلى اليسار التقليدي يعكس حسب المقال وبحسب مراقبين قدرة بولين هانسن على مخاطبة قلق الطبقات الوسطى والناخبين اللي حاسين بهشاشة اقتصادية اليوم أكثر من كونه عندهم نية تحول أيديولوجي حقيقي.
1: نقطة يمكن مهمة وتستحق أن نوقف عندها، رغم ذلك اليوم من ينتقد هذا الخطاب يرى أنه ببساطة تفسير بولين هانسن للمشاكل من الهجرة للطاقة قد تمنح أفضلية سياسية، ولكن الوقت نفسه تقوم على التعميم الذي قد لا يصمد أمام التدقيق.
0: رح نرجع من فيرفاكس على نيوز كورب ونتابع في صحيفة أستراليا، نقرأ عنوان آخر على الصفحة الرئيسية: Did police mistrust Tampa detection of Bondi gunmen؟
1: كمان بتحقيق حصري فارس اليوم، تحقيقات تبحث ما إذا كان انعدام الثقة بين الأجهزة الأمنية أعاق كشف منفذي هجوم بونداي. اليوم جلسات مبكرة ضمن تحقيقات المفوضية اليوم لمكافحة الانتسيمتزم and social cohesion، اليوم كشفت عن توتر مزمن بين الشرطة الفيدرالية وشرطة نيو ساوث ويلز، وربما ذلك أثر على قدرة الأجهزة الأمنية برصد تطرف منفذي هجوم بونداي ساجد ونفيد أكرم.
0: خلينا نرجع على أو مش نرجع نروح على الغارديان، The Guardian أستراليا، نقرأ: ملبن وومن لوست $646,000 to romance scam. Should banks and dating apps be forced to refund victims like her؟ تخيلي أكثر من 600,000 يعني سحب منها للأسف، شو عم بيصير؟
1: أو ماي جاد، يعني بواحدة من أكثر القصص الصادمة اليوم نتحدث عن الاحتيال الرقمي بأستراليا. هالحالة يلي قلت عنها يا فارس تحديدا بملبورن لامرأة بالثلاثينات من عمرها، اليوم كشفت كيف تحولت علاقة عبر تطبيق مواعدة لخسارة مالية هائلة تجاوزت $664,000 بواحدة من أخطر قضايا الاحتيال العاطفي.
0: هي قصة حصرية بالغارديان ولكن تفتح نقاش مجتمعي كتير كبير اليوم، وحتى مسؤولية المصارف والمؤسسات المالية. بلشت القصة عادي زي أي يعني احتيال رومانسي، تواصل على تطبيق هنج للمواعدة، بعدين على واتساب، بعدين تطورت العلاقة لوعود بالحب والمستقبل والأسرة. ولكن المخيف في الموضوع أنه خلف هالصورة كان رجل عم بيستخدم هوية مزيفة قاد الضحية واستدرجها لتحول له مصاري في 41 عملية دفع، 41 ترانزاكشن، بعضها كان $20,000 لكل مرة.
1: فارس، رغم دخول قوانين مكافحة الاحتيال يلي وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها من الأقوى عالميا، إلا أن هالتشريعات لن تدخل حيز التنفيذ الكامل قبل عام، يعني عم نحكي قبل مطلع العام المقبل. وخبراء حماية المستهلك اليوم بيشيروا إلى ثغرات كبيرة، سيما فيما يتعلق بتطبيقها على منصات المواعدة أو ديتينج أبس.
0: يعني حتى تريزا فلاج أنه لماذا كل هذه التحويلات مثلا إلى هذا الرقم أو هذا الحساب؟ الضحية اللي بتعاني من إعاقة ذهنية أيضا وفق الغارديان بتحكي أنها ما أدركت حجم الخداع إلا بعد فوات الأوان. المصارف وهيئة الشكاوى المالية رفضت تعويضها عن أي خسائر، واليوم في نقاش يعني حول مسؤولية المؤسسات المالية وحتى منصات التواصل والديتينج أبس في حماية المستخدمين.
1: بالفعل فارس، خلينا من هالعنوان نختم مع عنوان، وبعد شوي كل التفاصيل بتكون مع الزميل جورج غرام، ولكن هذا كان العنوان الرئيسي اليوم على صحيفة The Australian. Iran pauses peace talks after Trump threatens strikes.
0: رح نحكي موضوع أكثر مع جورج، ويبدو فيه اتفاق بعد تعثر يعني، ولكن اتفاق على مواصلة هذه المفاوضات في سويسرا. مزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
5: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
6: SBS Kickoff.
7: A new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS audio app.
11: We got the game
12: online and SBS on demand.
13: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
1: إذن إلى ملف المحادثات، الذي على ما يبدو بعد التعثر يصل إلى انفراجة ولو بطيئة. كل التفاصيل معك جورج، وصباحك خير.
14: صباح الخير بيترا، وصباح الخير أيضا لفارس ولجميع المستمعين. 80 دقيقة من المباحثات توقفت واختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، واتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات واللقاءات التقنية والفنية. طبعا ركز هذا الاجتماع المباشر على مناقشة برنامج إيران النووي وملف العقوبات وقضايا الأمن الإقليمي الأوسع، في وقت يسعى فيه الدبلوماسيون لتخفيف حدة التوتر في المنطقة والشرق الأوسط. طبعا شهدت المباحثات نقاط خلاف رئيسية بين الطرفين، وشملت تخفيف العقوبات وملف الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المحيطة بالأوضاع في لبنان وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
15: شكرا جزيلا لك جورج، نحن بانتظارك على رأس الساعة ونشرة أخبار السابعة بتوقيت الساحل الشرقي.
1: إلى حلقة اليوم من SBS Examines أو أستراليا تتحقق.
15: تمارس طقوس الاحتفال بالعبور أو ما يعرف بالRites of Passage للاحتفال بالانتقال لمرحلة الرشد بثقافات عدة منذ آلاف السنين.
1: خلينا نسلط الضوء على كيف تحتفي أستراليا أيضا بهالطقوس، والمزيد مع مين فارس؟
15: مع محمد الغزي.
1: يلا.

0: متى تنتهي مرحلة الطفولة ويبدأ سن الرشد؟ بالنسبة لبعض المجتمعات تحدد هذه اللحظة من خلال طقوس واحتفالات وتقاليد متوارثة، أما في استراليا الحديثة فالإجابة ليست دائماً بهذه البساطة.
1: I really can't point to a single thing.
2: I would say it was when I was 18.
3: Getting a driver's license.
4: When my daughter was in year 10, she had the DEB. For my daughter, who's currently 10, it's getting a mobile phone.
1: I really can't point to a single thing.
0: من الناحية القانونية يبدأ سن الرشد في استراليا عند 18، لكن طقوس الانتقال إلى مرحلة البلوغ لا ترتبط دائما بالقانون، فكثير من الثقافات الموجودة في استراليا تحتفل بهذه المرحلة بطرق دينية أو تقليدية خاصة بها.
4: I belong to the Sikh faith. In our tradition, when the boys are about teenage years, they have a proper turban tying ceremony.
5: I'm from Argentina, and my celebration of my coming of age in Australia was through my 15th birthday, which is the quinceañera.
0: في هذه الحلقة من SBS Examines نسلط الضوء على الطرق المختلفة التي تحتفل بها المجتمعات في استراليا بالانتقال إلى مرحلة الرشد، ونطرح السؤال: هل ما زالت طقوس العبور إلى مرحلة الرشد مهمة في استراليا اليوم؟ يقول الدكتور أرني روبينشتاين مؤسس ومدير معهد طقوس العبور إن هذه المرحلة من أهم المحطات في حياة الإنسان.
6: As a doctor, I believe the most important stage and the most critical time in a person's life is that transition from child to adult, and how that happens, good or bad, will definitely impact on the rest of their lives.
0: أمضى الدكتور روبينشتاين سنوات في العمل طبيباً في أقسام الطوارئ، حيث التقى بكثير من المراهقين الذين خاضوا نسختهم الخاصة من طقوس العبور إلى مرحلة الرشد.
6: Unfortunately, in Australia, we have what I would say are a lot of unhealthy markers into adulthood, and they're things like getting drunk on your 18th birthday, or losing your virginity and getting in a fight, or even going to jail. We also have something called schoolies, where after year 12 they go and spend a week with no supervision, access to drugs and alcohol.
0: أما الدكتورة جو كينغسمان الباحثة في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا فتقول إن كثيرا من الشباب يبحثون عن الإرشاد والشعور بالانتماء وإيجاد مكانهم في العالم.
7: They have intentional time to actually investigate who they are and their role in the world and who they'd like to be.
0: ويرى كل من كينغسمان وروبينشتاين أن هذه الطقوس تشكل وسيلة منظمة تساعد المجتمعات على توجيه الشباب خلال مراحل التغيير وعدم اليقين. في ثقافات عديدة حول العالم ما زالت هذه الطقوس حاضرة حتى اليوم. ماندي نيكلسون، وهي من حماة تقاليد السكان الأصليين في ملبورن ومؤسسة فرقة جيري جيري النسائية للرقص، تقول إن مجتمعها أعاد إحياء أحد هذه الطقوس والمسمى بطقس موروم توروكوروك بعد انقطاع طويل.
8: Well, we have a coming of age ceremony that unfortunately when I was young I wasn't able to go through.
0: وفي مجتمعات أخرى تستمر تقاليد مختلفة للاحتفاء بالانتقال إلى مرحلة الرشد، سواء كانت احتفالات للفتيات في سن 15 في بعض بلدان أمريكا اللاتينية أو مناسبات دينية وثقافية لدى جماعات أخرى. وترى كينغسمان أن الشباب عندما يتحررون من الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي يصبح اهتمامهم أكبر بما يعنيه أن يكونوا أشخاصاً بالغين ومسؤولين.
7: When you distill it down, they could talk about adulthood as qualities of being an adult, and when you ask them about manhood, they were confused.
0: كما يؤكد روبينشتاين أن طقوس العبور ينبغي أن تتطور مع تطور المجتمع.
6: Because everybody's going to become an adult, and it's not exclusive to those who have a particular gender stereotype.
0: ويقول ويلفريدو زيالايا الذي هاجر إلى استراليا من السلفادور قبل نحو 4 عقود إن لهذه الاحتفالات أثرا يتجاوز الفرد نفسه.
9: The celebration
3: in El Salvador is called Fiesta Rosa because all decoration, everything is a pink color. In other countries like South America and United States, it's called quinceañera.
0: وتضيف ماندي نيكلسون أن هذه المراسم تنقل أيضا قيما أساسية إلى الأجيال الجديدة.
8: It's about them understanding they have to live by those three rules, taking care of self, others and country.
0: ورغم اختلاف هذه التقاليد وتنوع خلفياتها الثقافية فإنها تحاول جميعا الإجابة عن السؤال نفسه، كيف يمكن للمجتمع أن يساعد أبنائه على الانتقال إلى مرحلة الرشد؟ ويعتقد الدكتور أرني روبنشتاين أن جميع الشباب في أستراليا يمكن أن يستفيدوا من وجود طقوس عبور واضحة.
6: It's not only beneficial for the young person, it's incredibly beneficial for their entire community.
0: أعد هذه الحلقة ديكل نيفو إيزنبرغ بالتعاون مع خدمة SBS العبرية وبمساهمة من خدمتي SBS الإسبانية واليابانية، وقدمها إلى SBS عربي محمد الغزي. للمزيد يمكنكم زيارة sbs.com.au/sbsexamines.
9: شكرا من القلب للزميل محمد الغزي في الساعة الثانية الشرق الأوسط على صفيح تفاوض ساخن وتوقيع تفاهمات أولية بين واشنطن وطهران وسط ترقب لمسار معقد.
10: صحيح، يعني طهران تطالب بأن يشمل وقف إطلاق النار والهدنة لبنان ومواقف إسرائيل وحزب الله متباينة في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع المحلل السياسي في عمان الأستاذ عادل محمود، وأيضا عندنا إضاءة تربوية. شو عندنا اليوم؟
9: صحيح فارس، القيادة التربوية في آسيا كمان على طاولة البحث والمفاوضات بمشاركة أستراليا من خلال جامعة سيدني، وتنضم لنا عبر رسائل صوتية دكتور يارا ياسر هلال، الأستاذ المشارك بجامعة سيدني ومديرة برنامج الدراسات العليا بالقيادة التربوية.
10: مباراة إيران وبلجيكا على SBS وعلى SBS On Demand في دقيقتها 90. إحنا حاليا بالوقت بدل ضائع، 5 دقائق فقط وقت بدل ضائع بعد التعادل السلبي سيد الموقف.
9: ابقوا معنا دقائق 3 بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة والزميل جورج غرام، وننتقل إلى الساعة الثانية من برنامجكم الصباحي Good Morning Australia.
10: يلا وينهم محبي وائل كفوري؟ ايدينا لفوق، يلا زقفة. ايوه يوم التنين فبنعطي بعض شوية معنويات.

في هذه النشرة: ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والجانبان يتفقان على مواصلة المفاوضات. تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود في أستراليا إلى 16 سنتاً. وأستراليا تستعد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. وأكثر من ثلث الأستراليين يتابعون مباريات كأس العالم 2026 خلال الأيام التسعة الأولى للبطولة على شاشة SBS. جورج غرام يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. اختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات واللقاءات التقنية والفنية. وركز هذا الاجتماع المباشر على مناقشة برنامج إيران النووي وملف العقوبات وقضايا الأمن الإقليمي الأوسع، في وقت يسعى فيه دبلوماسيون إلى تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت المباحثات بروزا لنقاط للخلاف الرئيسية بين الطرفين، والتي شملت تخفيف العقوبات وملف الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية المحيطة بالأوضاع

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: If they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
6: وإلى لبنان، حيث رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ما تصفه إسرائيل بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان غير مقبول، وأن مسؤولية حماية السيادة اللبنانية تقع على عاتق الجيش اللبناني. في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، مؤكدا أن ذلك يهدف إلى حماية سكان شمال إسرائيل. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات إن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية. وجاءت تصريحات قاسم في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التصعيد، مع استعداد الولايات المتحدة لرعاية جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وبينما تؤكد السلطات اللبنانية أن هذه المفاوضات تهدف إلى معالجة الوضع على الحدود. يواصل حزب الله رفض أي ترتيبات لا تتضمن وقفا شاملا للعمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في شأن الأسترالي، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة تخفيف لتكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، وذلك بنسبة مخفضة تصل إلى 16 سنتا بدلا من 32 سنتا. وفي غضون ذلك، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران، في حين تبدي طهران حذرا أكبر. وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصلحة العامة للمركبات بيتر خوري عن تشككه تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي، مؤكدا أنها لن تؤثر كثيرا على أسعار الوقود العالمية في هذه المرحلة، لا سيما في بعد إعلان إيران مؤخرا إغلاق مضيق هرمز بالكامل، والذي ينقل خمس إمدادات النفط العالمية في أوقات السلم. وأضاف خوري أن استقطاع ضريبة الوقود الحالي يتسبب في تأخير الأعمال الأساسية لتطوير الطرق الأسترالية.
7: Now, what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport. So that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
6: من جهته، انتقد المتحدث باسم حزب الخضر للشؤون الخارجية ديفيد شوبرج تمديد خفض الضريبة، مؤكدا أنه لن يحل الأزمة الحقيقية لتكلفة المعيشة. كما انتقد حكومة ألبانيزي لعدم توجيه لوم علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدورهما في الحرب.
8: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb, and the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
6: أكد نائب رئيس الوزراء ريتشارد مالز أن أستراليا على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور القاتل، وذلك عقب تأكيد تسجيل أول إصابة بالسلالة شديدة الأمراض في البلاد. ورصد الفيروس لدى طائر بحري بنوع الكركر البني براون سكوا في ولاية غرب أستراليا، حيث نفق الطائر أثناء وجوده في العزل الصحي، ووصف مارز الحالة بأنها تثير القلق، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تنسق وتعمل عن كثب مع الوكالات المتخصصة للتحقيق في تفاصيل الفيروس وتحركاته.
9: But of course,

0: is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it. Mm-hmm. We're investing $113 million into seeing Australia be prepared for it. You know, we are concerned, and obviously we are taking every precaution we can here and doing everything we can to mitigate this and to try and contain it. But we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
1: صعد رئيس وزراء ولاية كوينزلاند وأمين خزانتها من الضغوط على شركات التجزئة المزودة للطاقة التي تفشل في تمرير وفورات أسعار الكهرباء إلى المستهلكين، وجاء ذلك بعد إعلان هيئة منافسة الأسعار في كوينزلاند أن تكاليف الكهرباء من المقرر أن تنخفض بنسبة 6.9% للمنازل الريفية و 8.1% للشركات الصغيرة بدءا من مطلع شهر يوليو تموز المقبل. وأكد أمين الخزانة ديفيد جانيتيزيكي صدور توجيهات مباشرة لشركة إيرغون إنرجي المملوكة للحكومة والتي تخدم المناطق الإقليمية في الولاية لتمرير هذه الوفورات والخفوضات للمشتركين بالكامل.
2: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
1: أعلنت SBS أن أكثر من ثلث الأستراليين تابعوا البث المباشر لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 عبر شاشاتها ومنصاتها خلال الأيام التسعة الأولى من انطلاق المونديال، وتابع أكثر من 11.6 مليون أسترالي الشبكة لمشاهدة المونديال خلال الأسبوع الماضي، من بينهم 46% عبر منصة SBS On Demand. وحصدت مباراة الخسارة للمنتخب الأسترالي سوكروز أمام المستضيفة الولايات المتحدة بهدفين دون رد صباح السبت الماضي متابعة قياسية قدرت بنحو 3.4 مليون شخص. وفي سياق متصل أكدت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جيسينتا ألان أن الشرطة وفريق إدارة ساحة فيدريشن سكوير في ميلبورن على استعداد تام للحفاظ على النظام خلال مباريات السوكروز المقبلة، وجاء ذلك عقب قيام بعض المشجعين بإشعال الألعاب النارية والشماريخ في الساحة أثناء مباراة أستراليا وأمريكا، مما أسفر عن اعتقال شخصين. وانتقدت ألان الفوضى التي حدثت، لكنها أبدت ثقتها الكاملة في قدرة الأمن على إدارة الحشود وضمان النظام.
3: And we're not going to let a few people behaving badly, some very badly, take away from the opportunity for thousands of Victorians to come together and enjoy what is part of our culture now. Coming together, cheering on our national team, and enjoying a really important sporting moment.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: العرب والكرة يعود في موسم جديد, وهذه المرة إلى مونديال 2026, حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة, من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج, محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس, نتعرف إليها, نقترب من جماهيرها, وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
10: Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا وين ما كنتوا. ساعة 7:14 باستوديوهاتنا. انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية والزميل سليم الفهد وجورج غرام. عفوا, أهلا فيك جورج, مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم, الشرق الأوسط على صفيح تفاوض ساخن بعد تأخير يومين لبدء المفاوضات اختتام جولة المحادثات الأولى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا, وعلى ما يبدو أيضا التصعيد سيد الموقف في لبنان.
11: صحيح بترا, يسعد صباحك وصباح كل الأحبة اللي معنا على السمع. إيران بلجيكا خلصت 0-0. تابعوا كل المباريات على SBS وأيضا على SBS On Demand. بالفعل بترا, يعني اتفاق استبشر كثيرون به خيرا, يعني كان يتحدث عن وقف القتال على كل جبهات بما فيها لبنان. جبهة لبنان اشتعلت أكثر, سقط عشرات القتلى بغارات إسرائيلية, أيضا سقط باشتباكات مع حزب الله 5 جنود إسرائيليين. كان في حديث عن إعادة فتح مضيق هرمز, ولكن إيران عادت أغلقته مؤقتا أو على الأقل لوحت بإغلاقه. فيبدو كما ذكرت, يعني تفاوض ليس سهلا, ولكن لم يغلق آفاق المزيد من الجولات التفاوضية مستقبلا.
10: بالفعل فارس, اليوم يعني الجولة الأولى انتهت بعد ما اصطدمت بخلافات جوهرية حول الملف النووي من جهة والجبهة اللبنانية من جهة أخرى. كما ذكرت, يعني الاتفاق الأول الذي أعلن قبل أيام كان يتحدث عن وقف القتال على كل الجبهات بما في ذلك لبنان, وإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره تقريبا 20% من تجارة الطاقة العالمية. ولكن
11: خلينا نقرأ معا هذا المشهد, إلى أين تتجه الأمور, مع المحلل السياسي من عمان, ولا نحكي من المفرق الأستاذ عادل محمود. تحياتي من ملبن, صباح الخير.
12: صباح الورد لك ولسيدني ولكل المستمعين أيضا.
10: هلا فيك أستاذ عادل، صباح الخير.
11: أهلا وسهلا فيك. يعني
8: أهلا بطلة وصباح الوردين.
11: يا هلا يا هلا. يعني هذه الجولة الأولى مش عارفين نقرأها حقيقة، يعني هل تعثرت بالفعل ولا لسه في الأفاق مفتوحة لاتفاق طويل الأمد، يعني يمكن تثبيته على الأرض، وماذا عن يعني تمسك كل من طرفي التفاوض بمطالبهما الرئيسية؟ يعني كيف تقرأ هذه الجولة الأولى في سويسرا؟
8: يعني في اعتقادي إنجاز التعبير مفاوضات القرن، هنالك يعني في هندسة وحبكة فكرة مذكرة تفاهم من أجل بدء المفاوضات. يعني لو أخذنا تسلسلي ما بعد الحرب في إخراج المشهد إلى الوصول طبعا النوايا العامة إلى اتفاق شامل، يعطيك أنك دخلت ليس ماراثون كأس العالم، ماراثون بالفعل القرن. لماذا؟ ترام رجل لا يحتاج التحليل السياسي الكثير، قلنا معك وزميلتنا أختنا بترا منذ بداية الحرب، قلنا الرجل عينه على الثروات والممرات. هو يقول اليوم، يكشف أهداف أمريكا من الحرب، يقول أريد 20% من نقول موضوع الهرمز. يعني هنا أمريكا، هنا إذا لم نصل إلى اتفاق سأدمر إيران. هذا كلام عامي مكرر، لكن الأهم كررها خلال الأسبوع الماضي والليلة أثناء عشية سويسرا. قال أريد إذا لم يفتح المضيق. طيب نحن نبسط للمشاهد ماذا يفعل منذ عام، منذ روما، سلطنة عمان، إسلام أباد، على ماذا كانوا يتفاوضون؟ إذا لم يكانوا يتفاوضوا على النووي، على ماذا يتفاوضون؟ يحتسوا فنجان القهوة. ما بعد الحرب 60 يوم، أيضا على ماذا يتفاوضون؟ إذا تم ترحيل الملفات أو نقول دبلوماسية تجزئة الحلول، أدخلونا في دوامة جديدة. يعني كل مطب، كل نقول ملف معقد شائك، إذا أخذنا نقول النافذة الدبلوماسية، نافذة التأزيم في الشرق الأوسط، يعني دعك من موضوع لبنان، الإطار العام، هذه استفاقة حزب الله أن الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هل استفاقة فجأة حزب الله منذ عام ونصف أكثر ولبنان يقصف ولم تدخل معاملة إيران تقصف إسرائيل من أجل الضاحية؟ إذن أمريكا تتلاعب إلى الآن في الإيرانيين وفي العالم سياسيا وعسكريا. يعني الرجل يضع على الطاولة نفس اللغة، التهديد. لو كانت نوايا أمريكية للاتفاق لكان الإخراج غير ذلك. نحن نتحدث عن مذكرة إلكترونية، ثم على العشاء مع ماكرون سخف وسطح حتى الاتفاق بين الدولتين، وتم تأجيل سويسرا وأيضا الأحد. الأهم من هذا وذاك، إلى أين تتجه الأمور؟ هل نحن مفاوضات ستعجل بحرب شاملة مثلا إذا لم يصل الاتفاق، أم نبقى تحت عنوان اللا حرب اللا سلم؟ يعني المذكرة ثبتت، أنا من قناعتي وقراءتي البسيطة للسياسة الأمريكية، أن المذكرة الأمريكية خالصة ثبتت الحالة الحالية اللا حرب اللا سلم. يعني المنطقة واقتصاد العالم رهينة جديدة اتفاقات أو تفاهمات أو ماراثونيات. شوفي لو كان الهدف الأمريكي النووي لتم منذ البداية الدخول في اليورانيوم، في موضوع القنبلة النووية، إلى الميليشيات، إلى موضوع الأموال المجمدة. نحن نتحدث عن مذكرة بدأنا هكذا، إغلاق مضيق هرمز، إسرائيل لا تنسحب، تنسحب. أنا شوفي بالنسبة لنتنياهو وترامب أصدقاء، وأمريكا وإسرائيل شركاء وغير ذلك أوهام سياسية، يتبادلون الأدوار. لكن
10: سأنتقل إلى النقطة بالتحديد، يعني أستاذ عادل محمود، من اللا حرب ولا سلم إلى الملف النووي الذي كان يمكن هو العقدة الأساسية والعنوان العريض لهذه الحرب. ترامب قال لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإذا لم تلتزم لدينا طرق أخرى لإنهاء الأمر، ولكن الواقع يقول غير ذلك تماما. هل ما زال هذا الملف العقدة الأساسية، أم تحدثت اليوم عن شراكة من تحت الطاولة؟
8: طبعا شوفي، حين وضع صورة علم أمريكا على خارطة إيران، واثق الرجل كما فانس الذي يضع خارطة الطريق أن إيران ذاهبة للنفوذ الأمريكي، ليس بالضرورة في الاتفاقيات العامة، هناك ملاحق سرية. شوفي هنا الأهم، ترام واضح، الموضوع النووي محسوم، إيران هناك فتوى لا تصبح دولة نووية وهو يعلم ذلك، وأيضا أمريكا لن تسمح بذلك وسهل لن تسمح، وأمن المنطقة هو تم ترحيله. لماذا؟ لأن الأولويات الحرب، حين يقول الرجل، وأنا أعيد وأكرر هذه للمستمعين، إذا لم نذهب إلى اتفاق سيتم حماية المنطقة مقابل 20% من إيرادات الدول، بمعنى والآن يبتز اقتصاد العالم. أنا لا أميل إلى التشاؤم بالمطلق ولا التفاؤل، أنا أقرأ الحالة الحالية للوقت الران، نحن أمام دخلنا تثبيتها لغايات في نفس يعقوب. هل هنالك مثلا ضربة قاضية، اختراعات جديدة، تراجعات؟ هو يريد انتزاع دبلوماسيا من إيران الاستسلام السياسي الغير مباشر. هل الأجنحة المتبقية من الحكم الثالث، الجيل الأول ذهب وقتل والثاني والثالث، هل يذهبون إلى اتفاقات فيها تنازلات جذرية؟ شوفي المرشد ترك خيط يعني بسيط نافذة مخرج لإيران، أنه ترك للحكم السياسي الخارجية والرئيس الإيراني طلبا لمصلحة إيران، لكن الشروط هي يعني الكل متمسك بالإطار العام. لكن أنا أميل أن ترامب لن ينجح دبلوماسيا في انتزاعات علنية رسمية بموضوع الملفات الشائكة العالقة. هذا الرجل رجل مادي اقتصادي، لن يمنح إيران الموال المجمدة، وقال 10 سنوات لن أمنحها، وأنا أميل
11: لهذه النظرية. حتى داخل إيران يعني هناك من بات يعول أكثر على الجانب الاقتصادي، يعني ربما لم يتم التطرق إلى الملفات الرئيسية اللي ذكرتها حضرتك، ولكن كان في حديث كثير عن صندوق استثماري سيدعم اقتصاد إيران، الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية، وكان الحديث في إطار اقتصادي بحت، يعني بعيدا عن الحرب والتصعيد العسكري. طب إذا بنحكي عن لبنان، يعني تحدثت عن سكون في الجبهة لفترة طويلة عادت لتشتعل مجددا، كيف تفسر يعني هذا الموقف الإسرائيلي؟ يعني هل هناك محاولات بين مزدوجين لعرقلة اتفاق مستقبلي ضمن هذا أو هذه الخطة وهذه الرؤية اليوم، يعني عن طريق الدور الإسرائيلي ولبنان؟
8: أنا أميل أنه طالما فتح قطار أو انطلق قطار السلام، أو نقول مفاوضات بين واشنطن، يعني بين بيروت وتل أبيب، تحاول الإدارة الأمريكية وإسرائيل أن يكون هذا الملف، هناك مفاوضات هذا الأسبوع في واشنطن، أن يكون ليس هناك مفاوضات بالإنابة كما تقول الحكومة اللبنانية، الرئيس اللبناني، ستجنح الأمور تدريجيا إلى أن يكون الحل والربط في هذا المسار. هم نجحوا نتيجة حرب لبنان بدون حتى حزب الله يمنع ذلك ولا حتى إيران، يعني النفوذ الإيراني انخفض مستوى، لا أقول نفوذه على حزب الله، حتى على الدولة اللبنانية في تأثير القرارات المصرية، لكن من نتائج الحرب فتحت قناة سلام اقتصادي أمني، يعني أمن لإسرائيل واقتصاد للبنان، وهذا مشروع أمريكي، لذلك إسرائيل لا تتجرأ. وأنا حين أكرر عبارة كثيرا، أن أمريكا من تصنع السياسات تصدر السياسات، إسرائيل تبقى أداء، لن يتجاوز نتنياهو ولا إسرائيل المصالح العليا الأمريكية في الملف، ملف مثلا إيران أمريكي، الآن انتقل من الحضن الفرنسي إلى الأمريكي لبنان، لذلك من مبكر حديث عن انسحاب إسرائيلي، هنالك ملفات لم تكتمل بعد، هو يشير إلى الشرع وتدخله في موضوع حزب الله. لكن أن
11: كيف
8: تكون
11: تقرأ
8: معادلة
11: هذه النقطة تحديدا، يعني الحديث عن دور الشرع أو سوريا في مواجهة حزب الله، كيف تقرأ هذه الجزئية؟
8: شوف أنا أذهب بك وبالمستمعين والأخت بترة بعيدا، أن هناك مشروع شيء اسمه الشام الجديدة. توم باراك رجل تاريخ وقال قد نعيد المنطقة، ويهدد لبنان عادة، واستفز لبنان وساستها إلى ما قبل سايس بيكو. هذا الرجل لم يتم، فهو مهندس بلاد الشام. يعني إذا كان الرئيس الأمريكي يتحدث بهذه ويمهد لما هو قادم، شام جديدة ما هي؟ هناك مشاريع اقتصادية كانت تمر مرور الكرام في منطقة الأردن، غرب العراق، سوريا ولبنان على موعد ربط الغاز، موضوع الكهرباء إلى آخره، وكانت مصر. إذن هنالك من المشاريع الاقتصادية تبني وتقرأ سياسيا، أنا أتحدث ميدانيا لأن أعرف المناطق، كانت هناك مشاريع لنقول السلام الإبراهيمي، نقول الشام الجديدة. إذا دخل الشرع تحت غطاء بديل عن إسرائيل. هناك تجربة، هناك تجربة في اللاذقية في السويداء، لأن هؤلاء الذين يعملون ليس هناك جيش سوري نظامي، هناك تفكير الجهادي سميه الإسلامي. إذا دخلوا مشكلة، قد عون أشار بترا وزميلنا وأخونا العزيز أشار في خطاب العهد إلى كلمة وإلى الآن أتوقف عندها، يقول المنطقة قادمة على فتح حدودي. ماذا يقصد؟ الجولان والسويداء أم لبنان؟ هنالك فتح حدودي ما بين لبنان وسوريا. الرجل مطلع على المشاريع الدولية. إذن سيناريو ممكن، وإن كان الأمريكان أغلقوا على سوريا الجديدة الدخول في الصراع الإيراني وكانت أكثر عاصمة آمنة في المنطقة، الكل منظومة مجلس التعاون الأردن تل أبيب كله تعرض للقصف إلا دمشق. إذن الأمريكان المايسترو يتحكموا بالسوريين كسوريا الجديدة، لكن إذا ذهبوا في هذا السيناريو الممكن، وأنا في الوقت الراهن لا أمين له، يكون دخلوا تحت شماعة حزب الله ولكن دخلوا ولن يخرجوا. يعني هناك حركة نزوح لبنانية داخلية ديموغرافية يجب أن تتم. نعطيك جنوب الليطاني، قد يدخل مجلس السلام ويقول إسرائيل ولبنان وإيران ليس متفاهمين كما غزة، يضع يده هناك تروات، تروات الغاز وغيره. إذن تغييرات ديموغرافية لبنان الجديد لا يراد المحاصصة الطائفية. نتحدث أتحدث في وسائل الإعلام اللبنانية وغيره هذه النظرية، أنه يراد لبنان الجديد لا يكون المحاصصة الطائفية، بمعنى هناك تغييرات يجب أن تكون كما النبطية مع قل حزب الله وصور حزب أمل وإلى آخره. يجب كما الضاحية في يعني المشروع الإسرائيلي أو الأمريكي لم يكتمل بعد يعني في لبنان.
10: لذلك اليوم عندما يقترح ترامب تسليم حزب الله إلى سوريا، هل بذلك يصبح لبنان مرة جديدة ساحة اختبار حاسمة لمصير المفاوضات؟ هل لبنان تحول إلى ملحق في الملف الأمريكي الإيراني؟
8: شوفي أنا أميل أنه فصل عسكريا وسياسيا. أعطيك نماذج بسيطة. منذ الهدنة بين أمريكا وإسرائيل ونقول إيران، ألم يستمر، وتحدثت في قناتكم، تبقى القتال في طهران ويستمر في لبنان، ألم يستمر القتال من الضاحية إلى النبطية واحتلال إلى آخره؟ هذا حصل. لو تم فصل المسارات وهناك تأثير إيراني كما تدعي إيران شعاراتها، لا تمت تأثيرات على الطاولة وتغيير قواعد اللعبة. شوفي حين ذهبوا للمفاوضات السياسية هذا يعتبر فصل سياسي، عسكري استمر القتال إلى هذه الساعة. أنا أقول اليوم قد يخف الحدة القتال لتمرير مفاوضات سويسرا ونعاود كما قال الضاحية. توقفوا في ترامب كان يمرر الثلاثاء، كان الاثنين التهديد، الثلاثاء مر المفاوضات لبنان على ما يرام، وتحدثت بوسائل الإعلام قلت هذه اسمها هدنة تكتيكية من ترامب. والآن في سويسرا نفس الشيء، قد تتوقف سريع عن الهجمات، لكن إذا هناك هدف صيد تمين في الضاحية أو في الجنوب لن توفره إسرائيل بغطاء أمريكي. لكن فصلت المسارات، نعم هذه بحث إيران ولعبة أن قواعد اللعبة الضاحية كما الشمال، ربما تكون أمريكا تريد تضع العصا الإسرائيلية فوق رأس إيران إذا لم تتجاوب في موضوع الاتفاقات وتصعد في الضاحية وتجبر إيران لعودة القتال. هذه مداخل احتياط، لكن خلينا بالتبسيط للمشهد اللبناني. هل لبنان يتجه تدريجيا إلى الدولة الوطنية؟ نعم. هل يتجه إلى خروجه من العباءة النفوذ الإيراني وعودة للحضن العربي؟ نعم. أنا أمير سنعود إلى هذا اللقاء تدريجيا، سيكون للدولة الوطنية وعون سيعين اللبنانيين وستعود الانتعاش الاقتصادي. هذه مشاريع أمريكية، ليس سلام تقليدي كما نقول سلام حكومات كما في السابق الاتفاقيات العربية
11: ولكن الإسرائيلية. نحن أمام ما يبدو بمخاض عسير، ورح سمحنا داهمنا الوقت سنتوقف هنا عند كل هذه الأسئلة الهامة ولكن الحديث بقية. شكرا لك، شكرا جزيلا المحلل السياسي من عمان الأستاذ عادل محمود، شكرا لك على هذه القراءة.
8: شكرا لك.
11: طبعا الآراء الواردة في هذا اللقاء تعبر عن صاحبها وليس بالضرورة عن SBS عربي، والسؤال أيضا في نفس الإطار يطرح، يعني هل تصطدم الخطط الأمريكية في الشرق الأوسط بواقع مغاير في الميدان؟
10: فارس، من هذه القراءة السياسية إلى طاولة مفاوضات بحثية وملف تربوي بعد هذا الموجز الإخباري والزميل جورج غرام.
12: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. روايات متضاربة بين طهران وواشنطن حول حركة الملاحة في مضيق هرمز، وإيران تحذر السفن في ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. بنيامين نتنياهو يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن برنامج إيران النووي. وفي أستراليا تمديد محدود لخفض ضريبة الوقود إلى 16 سنتا، وأستراليا تستعد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. أكثر من ثلث الأستراليين يتابعون مباريات كأس العالم 2026 على شاشة SBS. ومن أخبار المونديال، مدرب العراق الأسترالي جراهام أرنولد كان يتمنى إشراك ثلاثة حراس مرمى أمام فرنسا، هل يصح هذا أم لا؟ إليكم التفاصيل على رأس الساعة.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained. استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة. لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
5: إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. طقس غائم جزئيا، أقصى درجات الحرارة 19، غائم جزئيا أيضا في ميلبورن و15 درجة، بريزبن أمطار متفرقة و22 درجة، أيضا أمطار في بيرث و19 درجة، 15 درجة جنوبا في أديليد، وطقس غائم جزئيا. العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي، رؤية غير واضحة بهالأثناء، درجات حرارة متدنية أدناها 2 وأقصاها 14-13 في هوبرت، وطقس غائم جزئيا. نختم الجولة مع داروين، وطقس صافي لليوم مع 31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: اعترف مدرب السوكروز توني بوبوفيتش بأن منتخب أستراليا ما قدم المستوى المطلوب بهذه الخسارة 2-0 أمام الولايات المتحدة في ضمن مواجهة طبعا كأس العالم كانت يوم الجمعة، بينما ضمن الفوز تأهل أمريكا طبعا للأدوار الإقصائية. تركت خسارة السوكروز يعني أمامهم مهمة يجب إنجازها بالمباراة الأخيرة أمام باراغواي. بوبوفيتش اعترف صراحة يعني أنه الفريق فشل بمجارات القوة والقدرة البدنية للاعبين أمريكا يعني بأول شوط بأول 45 دقيقة من المباراة. حكى يعني ما كان في أي مفاجآت باللي قدموه، ولكن إحنا لم ننجح في مجاراتهم. أستراليا دخلت اللقاء وهي طبعا تدرك أنه الفوز سيضمن لها تقريبا التأهل إلى الدور الثاني، ولكن لهيك عمل شوية إحباط عنا أنه الأداء ما كان بيشبه أداء أستراليا في مباراتنا أمام تركيا. بوبوفيتش حكى واجهنا صعوبة يعني حتى بالالتحامات والسيطرة على الكرات، كنا بطيئين بالوصول لكل كرة، ما قدرنا نستعيد الزخم، هذا الموضوع كتير صعب علينا هذه المباراة. الهدفين كانوا كتير سهلين لأمريكا، كنا بدون حيوية وبطيئين بالشوط الأول. ما بدنا هيك تنزل المعنويات، خلينا نتأمل أداء أفضل من السوكروز في المباراة القادمة.
1: فارس من الرياضة، من طاولة المفاوضات إلى القيادة التربوية وطاولة مفاوضات بحثية وأستراليا في قلب الحدث.
0: صحيح، القيادة التربوية بمشاركة علمية بتمثل أستراليا على الساحة الأكاديمية الدولية. تشارك دكتورة يارا هلال من جامعة سيدني بأسيا ليدرشيب براون تيبل 2026.
1: صحيح فارس، اليوم هل يعني مؤتمر الذي عقد اليوم حكي أو سلط الضوء على تطور شبكة أبحاث القيادة التربوية وأثر بآسيا بمشاركة أكثر من 60 باحث وممارس وصانع سياسات من 18 دولة.
0: صحيح، خلينا نستمع.
2: بترا صباح الخير فارس، وشكرا على الاستضافة. طبعا الايجا ليدرشيب راوند تيبل هي تختلف عن المؤتمرات العلمية الاخرى لانه هي بتم دعوة خاصة للباحثين من جميع انحاء العالم، يتم اختيار هؤلاء الباحثين يعني وفق معايير معينة، بمعظمها هي معايير لها علاقة بأبحاثهم، أثر هذه الأبحاث وقيمة هذه الأبحاث. فالسنة على المستوى الشخصي طبعا أنا كان إلي شرف أني تم دعوتي لهذه الطاولة، لأنه هذا كمان نوع من الأكنولوجمنت أنه الأبحاث التي نقوم بها هي مهمة وإذا عندها قيمة معينة في البحث التربوي. طبعا بالنسبة لجامعة سيدني، جامعة سيدني جامعة عريقة ولا ينقصها شيء من أنها تكون رائدة في البحث العلمي كما هي الحال حاليا، ولكن هذه الدعوات ترسخ إذا بدك قديش نحن عن جد الأبحاث اللي عم نقوم فيها بهذه الجامعة على اتساق مع المعايير الدولية والاهتمامات الدولية. وأنا كتير سعيدة لأقول أنه بالفعل الأجندة البحثية اللي موجودة عنا بالقيادة التربوية أو الماسترز of educational leadership هي على اتساق كتير قوي بكل ما يتم بحثه حاليا على المستوى الدولي، وأيضا نفس الشيء بالنسبة لطرائق التعليم والبروغرامز اللي عم نقدمها بهذه الجامعة.
1: إذن استمعنا إلى دكتور يارا ياسر هلال، الأستاذ المشارك بجامعة سيدني ومديرة برنامج الدراسات العليا بالقيادة التربوية. سألنا دكتور يارا حول القيمة المضافة لمشاركة الجامعات الأسترالية كجامعة سيدني بصياغة أجندة البحث التربوي في آسيا، وماذا تعني لها شخصيا هذه المشاركة وهي تمثل إحدى أعرق الجامعات الأسترالية. فارس، خلينا نرجع إلى هذا المؤتمر. هذا اللقاء يأتي في سياق طاولة مستديرة بحثية عالية المستوى بتهدف لإعادة قراءة خارطة القيادة التربوية بآسيا، ليس فقط كحقل أكاديمي بل كمنظومة تأثير تمتد إلى السياسات التعليمية وإدارة المدارس، بناء القدرات القيادية بأنظمة التعليم المتسارع ويلي عم يشهد تحولات عديدة. فارس، ننطلق إذن إلى المحور الثاني حول أبرز التحولات المفاهيمية يلي عم يشهدها حق الأبحاث القيادة التربوية بآسيا اليوم، كيف تختلف عن النماذج التقليدية في الغرب؟
2: طبعاً التحولات المفاهيمية أو الconceptual frameworks والtheoretical frameworks كان لها حضور كتير قوي بهيدا اللقاء، لأنه نحن لنقدر نفهم القيادة التربوية بسياقات ثقافية ومجتمعية مختلفة يجب علينا استخدام lenses معينة. يعني أنا بقول لطلابي الثيري هي عملية عدسة منحطها لنقدر نشوف الأمور بطريقة أوضح. نحن بآسيا وبالعالم العربي كان كتير عم نستخدم نظريات من الغرب، وهذا شيء جيد وهذا شيء مقبول، ولكن كان في حديث كتير مهم بهيدا اللقاء على أهمية استخدام مفاهيم منبثقة من هذه السياقات. فهيدي كان يعني هيدا كان تحول جذري بهيدا الموضوع، إنه ما نكون عم نعتمد بس على النظريات المستوردة من الغرب.
0: طبعا كمان سألنا دكتور يارا كيف يا ترى شبكات البحث الإقليمية والدولية ممكن تنتقل من تبادل المعرفة إلى إنتاج تأثير مباشر على السياسات التعليمية وصناعة القرار.
2: اللقاءات دائما بيكمن فيها موضوع research informing policy making، وهيدي نقطة كتير مهمة، لأنه قيمة البحث هو لأي مدى بيقدر يغير بصناعة القرار البوليسي ميكينج وهيدا الأمور. إحنا حكى كتير عن هيدا الموضوع. واحدة من أهم الأشياء اللي تم التطرق لإلها إنه في بعض الأحيان الباحثين يستخدمون نوع من الخطاب لا يكون مفهوم أو لا ما بيقدروا صناع القرار يقولوا طب كيف يتم تطبيق هيدا الموضوع. عشان هيك أوقات كتير بينقال إنه في ايفوري تاور مثل برج عاجي عايشين فيه الباحثين وعم بيقوموا بالتنظير. نحن بدنا نستفيد من التنظير، بس بدنا نغير كمان نوعية الخطاب اللي عم نقوله ونقدر نحكي لغة صناع القرار. لهيدا الشيء، لإثبات لهيدا الموضوع، كان في صناع قرار موجودين بهذا اللقاء وقالوا شو هي اهتماماتهم وعلى أي شيء عم يقدروا يركزوا بهيدا الوقت. وطبعا نحن أخذنا هذه الأفكار بعين الاعتبار، وسيتم الآن بحث لأي مدى تقدر أبحاثنا المقبلة تصب بخانة هيدي الاهتمامات لهدول صناع القرار.
1: إلى أي مدى يمكن أن تسهم اللقاءات البحثية المتعددة الأطراف ببناء نماذج قيادة تربوية أكثر تكيفاً مع عالم التحولات الرقمية والتغيرات المجتمعية؟
2: النماذج التربوية المختلفة أو نماذج القيادة التربوية المختلفة هي أولاً وأخيراً مرتبطة بالسياق الثقافي تبعها. يعني أنا قمت بعديد من الأبحاث بالعالم العربي واكتشفت أنه النماذج التربوية الموجودة أو نماذج القيادة التربوية الموجودة هي مختلفة في بعض الشيء عن النماذج الغربية اللي أنا قمت بدراستها. أنا ما عم أقول مختلفة بشكل كامل، ولكن مختلفة في بعض الأحيان، وهيدي إلها علاقة بأشياء دينية، أشياء ثقافية، أشياء مجتمعية، أعراف، تقاليد إلى ما هنالك. طبعاً هذا النوع من اللقاءات بفرجي قديش مهم إنه نحن ما ناخد أي نوع من النظريات ونقوم بإسقاطها على هذه السياقات تبعيتنا، لأنه بمعظم الحالات لا تنجح. طبعاً هيدا النوع من الإسقاطات أنا بعتبر بأبحاثي هو من مخلفات الكولونياليزم، مخلفات الاستعمار الفكري لهذه المجتمعات. بهذا اللقاءات نحن بدنا نتحرر من هذا الاستعمار لنقدر نستعمل نظريات عن جد بتشبهنا. هيدا كتير مهم بظل التغيرات الرقمية نحن عم نشهدها، لأنه تم التطرق للآي آي. طبعاً الآي آي موجود وهذا تغير رقمي رائع وجيد، ولكن لأي مدى هيدا التغير الرقمي قادر على فهم هذه النماذج بمختلف سياقاتها؟ يبقى الوجود إذا بدك الإنساني الباحث اللي بيقدر يشوف بعيونه ويقدر يختلط بهذه المجتمعات كتير مهم. وهيدي كانت نقطة كمان كتير مهمة تم التطرق إليها بهذا اللقاء، يعني تمكين الباحثين في دول آسيا والعالم العربي لكي يستخدموا نظريات بتشبههم ليقدروا يشوفوا هذه الظواهر المجتمعية بشكل أفضل.
0: كثير مهمة هالنقطة، colonialism and shaping modern research. شكرا لتطرق لها النقطة بيترا. خلينا نحكي أكثر عن التحديات اللي بتواجه ربط الأبحاث الأكاديمية بالواقع اليوم، يعني كيف نقدر نتجاوز أو نردم هذه الفجوة بين البحث والتطبيق.
2: التحديات هيدي قائمة منذ الأزل إذا بدك بالعالم الأكاديمي، دايماً نحن منقول how can we link this to practice. أنا بدي أقول شيء هون، السؤال ما لازم يكون هيك، البحث العلمي ما لازم يتم ربطه بالتطبيق، البحث العلمي يجب أن يكون منبثق من الممارسة التربوية. عشان هيك كتير مهم أنه الأشخاص اللي بيعلموا بالجامعات يكون عندهم خبرات عملية، اشتغلوا بالمدارس، فهموا التحديات الموجودة بالمدارس. ساعتها نحن ما بنتحدث عن بحث يطبق، نحن بنتحدث عن بحث منبثق من الواقع التربوي، وهيدي نقطة كتير مهمة. الشغلة الثانية، أنا ما عم أقول نحن ما لازم البحث في أوقات كتير بيكون نظري، ولكن حتى إنتاج النظري وإنتاج المعرفي هو منبثق من التطبيق. فبعتقد هيدي نقطة كتير مهمة مننتبه لها، ومنقدر يعني منقدر نواجه هيدا التحدي بالأشخاص اللي نقوم توظيفهم بالجامعات يكونوا على دراية بهذه التحديات التي تواجه الممارسين التربويين بحياتنا العملية اليومية.
1: وكان لابد من أن نطرح على دكتور يارا هلال عما إذا كان اعتبار طاولة آسيا للقيادة اليوم، هذه الطاولة المستديرة خطوة نحو تشكيل شبكة بحثية آسيوية دائمة بمجال القيادة التربوية، أم مبادرة حوارية مؤقتة فقط؟
2: الـ Asia Leadership Roundtable يعني تم تأسيسها بسنة 2010 ولا تزال مستمرة، فأنا أعتقد أنها يعني إذا بدك اجتازت امتحان الزمن والاستدامة. هي ليست مؤقتة، هناك إدراك حقيقي للباحثين بالعالم الغربي لأهمية السياقات المختلفة في إنتاج المعرفة، وكمان في دراية كتير كبيرة أنه في بعض الأحيان تم نوع من هيمنة النظريات الغربية على سياقات مجتمعية، وهيدا تاريخيا ممكن نربطه بالكولونيالزم مثل ما حكيت قبل. وكمان هيدا يعني في نوع من الاهتمام الآن بهذه السياقات المختلفة والنظريات والأطر المفاهيمية المختلفة التي طبعا أكيد ستثري معرفتنا عن القيادة التربوية على نطاق العالم.
0: شكرا جزيلا دكتورة يارا. طبعا تسهم مشاركة جامعة سيدني بهذا السياق بتعزيز موقع أستراليا كفاعل بحثي داخل شبكات المعرفة الآسيوية، خصوصا يعني اليوم بظل تنامي الحاجة إلى نماذج قيادة تعليمية أكثر مرونة وقادرة على الاستجابة للتحولات الرقمية والديمغرافية والثقافية في المنطقة.
1: حاولنا إذن أن نفهم إلى أي مدى يمكن لشبكات البحث بالقيادة التربوية أن تعيد تشكيل السياسات التعليمية في آسيا وتحول المعرفة الأكاديمية إلى قوة تأثير فعلية بأنظمة التعليم. شكرا من القلب دكتور يارا ياسر هلال، أستاذ مشارك بجامعة سيدني ومديرة برنامج الماستر أو الدراسات العليا بالقيادة التربوية يلي شاركت في هذا المؤتمر.
0: رح نروح على فاصل إعلاني قصير بعد نتابع ما تبقى من فقرات بالساعة الثانية. عم تسمعوا Good Morning Australia على SBS عربي.
3: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: إلى ato.gov.au/Arabic لمعرفة المزيد. مصرح به من الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS و SBS On Demand.
7: SBS Kick Off. A new music station celebrating football anthems from around the world.
8: It's time for Africa.
7: It's live now
8: on DAB Radio, the SBS Audio app.
9: We got the game
7: on. Online and SBS On Demand.
1: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
10: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
6: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم. من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار،
11: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها استراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
6: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
1: Good morning Australia، صباحكم خير وبركة مستمعينا. دقائق وتنطلق صفارة المباراة التي ستجمع الأوروغواي مع كابو فيردي يعني بهاللحظات الفريقان بأرض الملعب. نتابع هذا الحدث أو العرس الكروي عبر SBS موطن كأس العالم. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم، عم تسمع Good Morning Australia. شكرا لزميل جورج غرام من غرفة الأخبار ومن قلب الفيدريشن سكوير، هو فارس حسن.
0: يسعد صباحك بترا وصباحكم جميعا. رح نتابع المباراة. في واحد من المشجعين حامل علم باراغواي
1: عم يبكي.
0: تأثر كثير. ما قلت تأثر لأنه بدك صراحة، هم كمان كابو فيردي مش قلال بالمرة، يعني تعادلوا مع إسبانيا، تخيل يعني قدي مهمة شاقة جدا، وطبعا في معظمها على كاهل حارس المرمى، رح نرجع نحكي عنه كمان مرة. تابعوا المباراة على SBS وأيضا على SBS On Demand.
1: فارس 11 الفراعنة بمواجهة مع نيوزيلند،
0: يلا بينا.
1: طبعا رح تكون مباراة ولعانة، بس بدي أقول لك إجاني ملاحظة لما كنت بملبورن بارح، ملاحظة لصالح سيدني. أحد الأشخاص قال لي ليه بتقولي دايما العاصمة الثقافية ملبورن أو العاصمة الرياضية وما بتقولي شي عن باقي الولايات؟ بقى بدي بلش اتحفظ او لازم احكي عن كل الولايات؟
0: شو بدنا اخترع لهم القاب لباقي الولايات؟ هي معروفه ملبن احلى مدينه والقابها كثيره سهله يعني الشكل.
1: بموضوعيه ها، يعني بس هيك لفتتني ضحكت.
0: بعجبني انه
1: حالي ليه
0: إيه؟ ادليد، انا بتذكر مش عارف مين كان يعمل هاي السلسله، كانت يعني ريان، طبعا ريان بروهم من وجهه تحيه، وكمان غيره من الزملاء كانوا يبلشوا هالسيريز مشوار. بعرف انه ادليد مدينه الكنائس تعتبر بأستراليا، فمن شوي شوي منلاقي لكم ألقاب المدن كلها.
1: وكوينزلاند ولاية الشمس، منلاقي ألقاب لكل الولايات، بس هيك كان لابد من أنه مرق هالملاحظة.
0: عندنا الام سي جي يعني والأستراليان أوبن بيصير هون، يعني إذا مش إحنا العاصمة الرياضية مين؟
1: بس حنجرب نلاقي نيو ساوث ويلز، أكيد هي عاصمة
0: الحب والرومانسية. شو رأيك؟
1: والله حلو. والشمس والنبض والحياة، حبيت.
0: يلا في الشيء بكل موضوعية على رأيي بترا. يسعد صباحكم. مين بتشجعوا، إسبانيا ولا مش إسبانيا هاي المباراة؟
1: الأوروغواي.
0: خلصنا إسبانيا
1: طبعا، وإسبانيا يعني فوز مستحق وخسارة مؤلمة للمنتخب السعودي
0: كتير. إن شاء الله الأداء يكون أفضل في المباريات القادمة. استحقاقات جدا صعبة لمنتخباتنا العربية اللي أكيد بنحبها ومنشجعها. خليكم معنا وجود لك أيضا لأستراليا في مبارياتها القادمة. كنا نتأمل فوزا على أمريكا ولكن جاءت الخسارة كصفحة أيضا 2-0.
1: دقائق تفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وزميل جورج غرام عم تسمع Good Morning Australia، ابقوا معنا.
0: أحبكم والله أحبكم. حاتم العراقي جاي على أستراليا بأكتوبر.
1: هلا هلا هلا.

0: في هذه النشرة: روايات متضاربة بين طهران وواشنطن حول حركة الملاحة في مضيق هرمز، وإيران تحذر السفن. وبنيامين نتنياهو يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن برنامج إيران النووي. أستراليا تستعد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور عقب رصد أول حالة في غرب أستراليا. وتمديد محدود لخفض ضريبة الوقود إلى 16 سنتا. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. تقدم كل من إيران والولايات المتحدة روايات متضاربة حول ما إذا كان مضيق هرمز الاستراتيجي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. وأعلنت إيران أنها أغلقت الممر المائي الحيوي موجها لتحذيرات صريحة للسفن من أنها قد لا تكون آمنة إذا حاولت العبور والمرور من خلاله. وفي المقابل فند وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت هذه الرواية، مؤكدا أن 67 سفينة عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية مقارنة ب 55 سفينة في اليوم السابق. وأضاف رايت أن حركة مرور النفط والوقود عبر هذا الممر المائي باتت الآن قريبة جدا من مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع النزاع.
1: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now, that's because of a U.S. military presence. Iranians still have not demined the central shipping channel, but the U.S. opened a separate channel down south, and we've been escorting ships through that for several weeks now.
0: هذا واختتمت في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات واللقاءات التقنية والفنية. وركز هذا الاجتماع المباشر على

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
6: This is a historic meeting. Never before, outside of Islamabad and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level. What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran, and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
5: أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا شديد اللهجة وحازما بشأن برنامج إيران النووي، وأكد أن إسرائيل تمكنت من إزالة ما وصفه بالتهديد الوجودي، وذلك في أعقاب ضربات عسكرية كبرى وجهتها واستهدفت من خلالها مواقع نووية إيرانية. وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطابه خلال قمة سياسية عقدت في القدس على أن الجهود الدبلوماسية لن تغير بأي حال من الأحوال الموقف الإسرائيلي النهائي والخطوط الحمراء لبلاده.
7: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the prime minister of Israel, I will not let that happen.
5: وفي أستراليا أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة تخفيف تكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، ولكن بنسبة مخفضة لتصل إلى 16 سنتا بدلا من 32 سنتا. وفي غضون ذلك يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران، في حين تبدي طهران حذرا أكبر. وفي هذا السياق أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصلحة العام للمركبات بيتر خوري عن تشككه تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي.
8: Now what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport, so that big chunk of that is obviously fixing our roads. That's now dropped down to 70. So we're heading in the other direction to where we should be when it comes to using that excise that they should be collecting for roads.
5: من جهته انتقد المتحدث باسم حزب الخضر لشؤون الخارجية ديفيد شوبيرج تمديد خفض الضريبة، مؤكدا أنه لن يحل الأزمة الحقيقية لتكلفة المعيشة. كما انتقد حكومة ألبانيزي لعدم توجيه لوم علني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدورهما في الحرب.
9: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb. And the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
5: أكد نائب رئيس الوزراء ريتشارد مالز أن أستراليا على أهبة الاستعداد لمواجهة فيروس إنفلونزا الطيور القاتل، وذلك عقب تأكيد تسجيل أول حالة إصابة بالسلسلة شديدة الأمراض في البلاد. ورصد الفيروس لدى طائر بحري من نوع الكركر البني براون سكوا في ولاية غرب أستراليا، حيث نفق الطائر أثناء وجوده في العزل الصحي. وصف مالز الحالة بأنها تثير القلق، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية تنسق وتعمل عن كثب مع الوكالات المختصة لتحقيق في تفاصيل الفيروس وتحركاته.
10: Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by it. We're investing $113 million into seeing Australia be prepared for it. You know, we are concerned, and obviously we are taking every precaution we can here and doing everything we can.

0: and to mitigate this and to try and contain it. But we will be working with agencies around the country, including the Australian Centre for Disease Preparedness.
1: صعد رئيس وزراء ولاية كوينزلاند وأمين خزانتها من الضغوط على الشركات التجزئة المزودة للطاقة التي تفشل في تمرير وفورات أسعار الكهرباء إلى المستهلكين. وجاء ذلك بعد إعلان هيئة منافسة الأسعار في كوينزلاند أن تكاليف الكهرباء من المقرر أن تنخفض بنسبة 6.9% للمنازل الريفية و 8.1% للشركات الصغيرة بدءا من مطلع شهر يوليو تموز المقبل. وأكد أمين الخزانة ديفيد غانتسكي صدور توجهات مباشرة لشركة أرجون أنيرجي المملوكة للحكومة والتي تخدم المناطق الإقليمية في الولاية لتمرير هذه الوفورات والخفوضات.
2: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings. And I've said it before, but if I need to name and shame to get retailers to do the right thing, that's exactly what I'll be doing.
1: في أخبار الرياضة، طالب مدرب المنتخب العراقي الأسترالي لكرة القدم جراهام أرنولد معرفة ما إذا كان بإمكانه إشراك ثلاثة حراس مرمى للتصدي لهجوم فرنسا الاثنين في فيلادلفيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة لمونديال 2026. وقال أرنولد مازحا عندما سئل عن كيفية مواجهة القوة الهجومية الفرنسية: سئلت إذا كان بإمكاننا إشراك ثلاث حراس مرمى، لكن قيل لي أن ذلك غير ممكن. وسبق لأرنولد أن واجه نظيره الفرنسي ديدي ديشان في كأس العالم عام 2022 في قطر عندما كان يقود أستراليا وفازت فرنسا حينها بأربعة أهداف لهدف في دوري المجموعات. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App. أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
8: Good morning أستراليا، صباحكم خير وبركة مستمعينا. انطلقت المباراة يلي عم تجمع الأوروغواي وكوبا فيردي بهاللحظات بتمام الساعة 11 بحسب التوقيت المحلي، منتخب الفراعنة بمواجهة مع نيوزيلند. صباحكم خير وبركة، شكرا لزميل جورج غرام من غرفة الأخبار. انطلقنا بتمام الساعة 6 مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي. عم تسمعوا Good Morning Australia من قلب الفيدريشن سكوير، هو فارس حسن.
9: ومن سيدني بترا طوق الهندي، يسعد صباحك بترا، وكل التوفيق لمنتخب الفراعنة بمباراتهم الساعة 11 مع نيوزيلند. آخر مباراة كانت إيران نيوزيلندا وتعادلوا 2-2، فنحن نترقب يعني ونشوف حسام حسن كيف سيتعاطى مع نجوم الفريق وأيضا مع محمد صلاح. كان في يعني شوية انتقادات يعني بالمباراة الأخيرة، ليه طلعته من الملعب؟ وبتعرف الناس على السوشيال ميديا عم تتناقش كتير بأداء المدرب حتى يعني، وليس فقط اللاعبين. كل التوفيق لكل منتخبات العربية المشاركة وأيضا لمنتخب السكر وز. طبعا
8: فارس، ونتابع كل التطورات في الشرق الأوسط الذي يبدو على صفيح تفاوض ساخن. هيئة البث الإسرائيلية تقول الجيش بدأ تقليص قواته في لبنان، والأمين العام لحزب الله يؤكد أن لا عودة إلى ما قبل 2 أذار مارس ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل. والتعهد اليوم بألا تمتلك إيران سلاح نووي ما زال خط أحمر بالنسبة اليوم للجانب الإسرائيلي.
9: غارات إسرائيلية خلفت في اليومين الماضيين 47 قتيلا في لبنان، سقط 5 جنود إسرائيليين أيضا. إذن يعني التصعيد سيد الموقف، ولكن هل نحن أمام انفراجة أيضا مدخلها الدبلوماسية؟ بدنا نستنى ونشوف بعد جولة مفاوضات هي الأولى في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة.
8: بالفعل فارس، ولك وكان لابد من قراءة هذا المشهد المعقد بالساعة الثانية. وانضم لنا دكتور عادل محمود من الأردن. دعنا نعود إلى رام الله وقراءة أسبوع من الأحداث مع مراسلنا عرفت داود.
1: من مراسلينا،
8: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى الأراضي الفلسطينية التي تعترف بها أستراليا الآن كدولة فلسطين. أنا بترا طوق الهندي.
9: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي عرفات داود. أهلا بك عرفات، وصباح الخير من أستراليا.
10: صباح الخير فارس وبترا، صباح الخير لكم المستمعين.
8: يا هلا يا عرفات.
9: يا صباح الورد. يعني عرفات، طبعا الأنظار اتجهت إلى سويسرا، يبدو تعثر جولة المفاوضات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأيضا هناك ضغوط أمريكية واضحة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لينسحب من جنوب لبنان، كون إيران تصر على هذا الملف يعني ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. ولكن يعني على ما يبدو هذه الضغوط أثرت على المشهد الداخلي في إسرائيل خصوصا قبيل الانتخابات القادمة، كيف تقرأ المشهد من إسرائيل؟
11: بالفعل فارس، فبحسب الإعلام الإسرائيلي هذا اليوم تحديدا وبعد الضغوط الأمريكية التي مورست على بنيامين نتنياهو لتثبيت وقف إطلاق النار مع حزب الله في جنوب لبنان، إضافة إلى المطالبة الأمريكية بجدولة الانسحاب للجيش الإسرائيلي من مناطق من جنوب لبنان بحسب ما تطلبه إيران في مفاوضات سويسرا، فإن هذه الضغوط أثمرت ردة فعل عكسية في الداخل الإسرائيلي من خلال التصريحات التي تناولت هذه الضغوط من زاوية أنها اعتبرتها كضغوط أمريكية تفقد إسرائيل استقلاليتها وتمنع إسرائيل من ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها كما وصفت. بعض هذه التصريحات خرجت من داخل الائتلاف الحكومي نفسه، وتحديدا على لسان بن غفير وزير الأمن الداخلي وبتسليال سموتريش وزير المالية، إضافة إلى وزير الجيش إسرائيل كاتس، حيث أكد الأخير أن الجيش الإسرائيلي قد أعطي تعليمات بممارسة العمل العسكري بشكل طبيعي في جنوب لبنان حفاظا على أمن البلدات الشمالية. إسرائيليا كذلك في زاوية المعارضة اعتبر يائير لبيد وبعض أساسا من المعارضة أن هذه الضغوط والرضوخ الإسرائيلي من خلال الحكومة للضغوط الأمريكية يعبر عن فقدان إسرائيل لاستقلاليتها ويبقي إسرائيل في حالة من بداية العداء كما وصفت مع الإدارة الأمريكية، واتهم نتنياهو من خلالها بأنه أفقد إسرائيل أهم حلفائها من خلال سياساته التي مارسها في الفترة الأخيرة.
8: عرفت ميدانيا تواصل القصف الإسرائيلي وتصاعد الاستهدافات في قطاع غزة ما يرفع يوميا من حصيلة الضحايا وسط انهيار إنساني متسارع. في ظل هذا التصعيد، هل ما زال هناك يعني تحركات دولية جدية لاحتواء الكارثة الإنسانية، أم أن غزة تترك لمعادلة هذا الاستنزاف المفتوح إنسانيا عرفات؟
11: بالفعل بترى الاستنزاف هو بشكل دائم في قطاع غزة من خلال القصف الإسرائيلي المستمر، حيث لا يمر يوم إلا وهناك أعداد من القتلى والجرحى بين الفلسطينيين بسبب استهدافهم عبر القصف الإسرائيلي من خلال الطائرات، إضافة إلى القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق تمركز الجيش الإسرائيلي وتحديداً في المناطق التي أصبحت تعرف بالخط الأصفر، وهي مناطق تسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة ويفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وبالتالي يقوم بإطلاق النار في المناطق المحاذية لهذه المواقع العسكرية، مما يزيد من أعداد الضحايا الفلسطينيين. كان آخرهم اليوم حيث أعلن عن مقتل 3 فلسطينيين في خان يونس بينهم طفلة فلسطينية من خلال استهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية لخيام النازحين. القصف الأخير في اليومين الأخيرين تركز على خيام النازحين في مناطق مثل البريج وجنوب خان يونس، حيث أعلن عن إحراق عدد من هذه الخيام، إضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين من ساكنيها. الأوضاع الكارثية في غزة في ظل غياب الحالة السياسية وفي ظل الجمود السياسي فعليا رغم اللقاءات المتواصلة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة، إلا أنها لم تثمر عن نتائج واقعية على الأرض من شأنها أن تخفف معاناة الفلسطينيين وتخفف الأزمة. فعليا الفصول السنوية تمر على الفلسطينيين بأشكال مختلفة من المعاناة، فبعد الانتهاء من فصل الشتاء مثلا ومن معاناة البرد والعواصف والأمطار، ها نحن اليوم ندخل فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير وتؤدي إلى تفاقم المعاناة داخل الخيام وفي مراكز النزوح، وتؤدي إلى انتشار القوارض والحشرات وما تؤديه من أمراض ومشاكل صحية على الفلسطينيين في هذه الخيام.
9: وحتى كان في قصة جدا مؤسفة لطفل قضى يعني وتوفي جراء تناول مادة هلامية قيل أنه تم توزيعها لمكافحة القوارض، يعني عرفات من واقع غزة المأساوي إلى واقع أكثر إلاما ربما حتى في الضفة الغربية مع تسارع وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، ما يقوض يعني اليوم بشكل عملي حل الدولتين ومقومات أي دولة فلسطينية. كيف تعاطت السلطة الفلسطينية مع هذا الواقع، وما هو الحديث يعني في الشارع حول هذا المعدل المتسارع من الاستيطان؟
11: فعليا فارس، الاستيطان في الضفة الغربية يتسارع بشكل لافت في الآونة الأخيرة وتحديدا في الأشهر الأخيرة، حيث بدأت المؤسسات الداعمة للمستوطنين بتمويل مشاريع ضخمة من خلال إقامة هذه المشاريع والبدء بتنفيذها بشكل مباشر على الأرض، مما يعكس حالة من فقدان الثقة الفلسطينية بالواقع وبالأفق المستقبلي الذي من شأنه أن ينشئ دولة فلسطينية، حيث أن مقومات هذه الدولة باتت تفقد بشكل مباشر وأمام أعين الجميع. فمناطق مثل الأغوار الفلسطينية التي أعلن عن شق طريق سيستهلك أكثر من 45 ألف دنم من الأراضي الزراعية ويحرم الفلسطينيين من مصادر المياه الأساسية وهي المياه الجوفية التي يعتمدون عليها للزراعة في مناطق الأغوار التي تعد سلة الغذاء للضفة الغربية. هذه المناطق باتت تحت السيطرة الكاملة من الجانب الإسرائيلي ولبناء مشاريع استيطانية فيها، وتم ترحيل عشرات التجمعات البدوية من رعاة الأغنام والمزارعين منها وطردهم إلى مناطق في داخل الضفة الغربية وتحديدا إلى المدن المركزية. إضافة إلى هذه المناطق يتم هدم آبار مياه وقطع خطوط مياه عن عدد كبير من مزارع فلسطينية في منطقة الأغوار. هذه المظاهر الاستيطانية تترافق مع هجمات مكثفة للمستوطنين على مناطق، في كل يوم يكون هناك مناطق جديدة لم يتم استهدافها فيما سبق، وبالتالي هذا يؤشر على توسيع حالة الاستهداف التي ينفذها المستوطنون. السلطة الفلسطينية ترى أن هذه الإجراءات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية من خلال إقامة مشاريع استيطانية ومن خلال تشجيع وحماية المستوطنين أثناء هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية، هي تعتبرها السلطة كسياسة ممنهجة من أجل تقويض أفق وأسس بناء الدولة الفلسطينية من خلال سلبها أي مقومات وأي إمكانية للتواصل الجغرافي، كون المدن الفلسطينية داخل الضفة باتت معزولة بشكل كامل وغير مترابطة جغرافيا من خلال الحواجز والطرق الالتفافية المخصصة للاستعمال الاستيطاني فقط، ويمنع الفلسطينيون من استخدامها. في بشكل عام الضفة الغربية على صفيح ساخن من خلال الضغط الذي يعيشه الفلسطينيون، من خلال الأزمة الاقتصادية التي يمرون بها، إضافة إلى التوسع الاستيطاني الكبير والهجمات والإجراءات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي من خلال منع الحركة بشكل لافت في عدد كبير من المناطق، إضافة إلى سياسات ما تسمى بتهويد القدس التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية ضد أهالي القدس من خلال هدم المباني ومن خلال سحب هويات المقدسيين وطردهم إلى مناطق الضفة وإبعادهم عن المسجد الأقصى.
8: من رام الله تحدثنا مع مراسلين عرفات داود، شكرا من القلب لك عرفات.
9: نعاود الاستماع إلى هذه التقارير في أي وقت على SBS Audio App.
8: وغدا ننطلق إلى بيروت وآخر التطورات من هناك وسط التصعيد.
9: يسعد صباحكم جميعا عم تسمعوا Good Morning Australia. من الأحداث الملفتة بأستراليا كان خلال عطلة نهاية الأسبوع وصول عدد من نجمات ونجوم مصر إلى أستراليا للمشاركة في حفل عشاء خير إلى Shepherd of Egypt. شفت أنا على السوشيال ميديا إلهام شاهين وأتوقع ليلى علوي كمان.
8: صحيح فارس وهالة صدقي، وأيضا نجم الكوميديا يلي بعرف كتار بحبوه اليوم
9: أستراليا. مينا مسعود.
8: صحيح مينا، وكان عنده بفتكر كان عنده لقاء مع الجمهور وشفت تفاعل كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
9: بالفعل بركي بنتوسع أكثر بالموضوع في فقرة المنوعات في ختام برنامجنا لهذا الصباح.
8: خليكن معنا بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات عم تسمعوا Good Morning Australia.
9: تعالوا نسمع لنا أغنية من أجواء كأس العالم بما أنه عم نتابع يلا. المباريات يعني الأجواء بعدها حماسية كتير صراحة
8: طراقة
9: قوية كتير. تعالوا نسمع أغنية وبعد ذلك نعود إلى استوديو الأخبار والزميل جورج غرام.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. روايات متضاربة بين طهران وواشنطن حول حركة الملاحة في مضيق هرمز في ختام الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، ومفاوضات مكثفة بين العمال والخضر، ولجنة برلمانية توصي بإقرار تشريعات تعديل الحسم الضريبي وضريبة الأرباح الرأسمالية، ونيو ساوث ويلز تعلن إنشاء مركز لتصنيع المنازل مسبقة الصنع لتعزيز المعروض الإسكاني، والدقيقة 30 الآن ومنتخب كيب فيردي يتقدم على منتخب فالفيردي بهدف مقابل لا شيء. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر، من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
3: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
5: إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. اليوم بسيدني طقس صافي إلى غائم جزئيا، أقصى درجة الحرارة 19، ميلبورن غائم أيضا و15 درجة، 22 في بريسبن، وأمطار متفرقة 19 درجة غربا في بيرث، وطقس ممطر تدريجيا يتحول إلى صافي. أديليد 15 درجة وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة، و14 درجة، 13 في هوبارت وطقس غائم جزئيا. بنختم جولة مع داروين و31 درجة بمقاطعة الشمال.

0: واصل منتخب بلجيكا نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم، تعادل بدون أهداف مع إيران في مباراة قوية بلوس أنجلوس ضمن منافسات الجولة الثانية. فريقان خرجا بشباك نظيفة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد الفار كانت ألغت هدف للنجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 25 بداعي التسلل، كان أوفسايد ولكن رفع من معنويات الفريق الإيراني. الحقيقة المنتخب البلجيكي أيضا تعرض لنقص عددي بعدما طرد مدافعه نيثان نقويبي بطاقة حمراء بالدقيقة 67. بهالنتيجة حصل كل منتخب على النقطة ليرفع الفريقان رصيدهما إلى نقطتين، وبذلك تشتعل حسابات التأهل لدور 32 قبل مباراة مصر ونيوزيلندا بعد قليل. كان المنتخب البلجيكي بلش مشوار 1-1 يعني كمان مع مصر في مباراة قوية للفراعنة، وسيواجه نيوزيلندا السبت المقبل في فانكوفر. إيران تعادلت مع نيوزيلندا 2-2 وتستعد لمواجهة أمام مصر.
1: مواجهة ناطرينا، مواجهة ما بعرف كيف بدها تكون، كيف بده يكون قلبنا عم يدق فيها. فارس، تخيل أنت تغير مكان إقامتك فقط بحثا عن الشمس. أنا من الناس اللي ممكن أعمل هيك خيار،
0: أقوله لي على كوينزلاند إذا بدك ولاية الشمس، ولكن برضو كمان لحسن الحظ سيدني مشمسة معظم أيام السنة يعني كمان وحلوة. من فرنسا وألمانيا لغرب أستراليا تحديدا، شيم بوادقجي وزوجها الطبيب اختاروا حياة يبدو كتير مختلفة وبعيدة عن صخب المدن. كمان إشي أنت ممكن تعمليه فترة بعيدة عن المدن الكبرى.
1: كتير حب هالقصة وناطرتها. مهاجرة سورية من البيت للتخييم فوق سطح السيارة بغرب سيدني، ديما القائد رح تاخدنا بهالرحلة.
2: رحلة بدأت بالبحث عن الشمس وانتهت بحياة أقرب للطبيعة وللهدوء والنفس. من فرنسا وألمانيا اختارت شيم مع زوجة الطبيب مدينة بيرث، المدينة المعروفة بواحدة من أجمل الأماكن لغروب الشمس بالعالم، لتبدأ هنيك أسلوب حياة مختلف، تخييم، سفر، فن، كروشيه ومحتوى بيحمل رسائل عن السلام الداخلي والعيش ببساطة. لكن كيف بدأت الحكاية؟ أهلا وسهلا فيكي شيم على SBS عربي.
3: أهلا فيكي ديما، شكرا على هالمقدمة الحلوة.
2: بتشبهك كتير شيم وبتشبه المحتوى الحلو يلي لاحظناه على وسائل التواصل الاجتماعي. لهيك قبل ما نبلش، عارفينا عن حالك أكتر، مين شيم؟ إمتى أجيتي على أستراليا وكيف أخذتوا هذا القرار أنت وزوجك؟
3: أنا أول ما تعرفت على زوجي وهو بيحكي لي على حلمه بأستراليا. نحن كنا عايشين بأوروبا وبيحكي لي على جمال أستراليا، القارة الواسعة اللي ملانة طبيعة وحياة برية، وبلشنا نتعرف على بعض وهو بس عم يحكي لي عن أستراليا. فنحن كنا مستقرين بأوروبا، انتقلنا من فرنسا وألمانيا لبريطانيا، ومن بريطانيا قررنا أنه نبلش برحلة أنه نراسل أستراليا ونهاجر لهنيك. فبالبداية كان كل أستراليا قدامنا أنه خيارات من سيدني لميلبورن، وهدول الخيارات المعروفة خصوصا للجالية العربية. بس بعدين صرنا أنه نقول بما أنه نحن رح نهاجر ورح نقطع كل هالمسافة ونغير تغيير جذري بحياتنا ونبعد عن أهلنا، فليش ما أنه نركز على الشيء اللي بدنا إياه من أستراليا واللي هو الطقس. الطقس بأوروبا غالبا هو السماء الفضية. فنحن صرنا نفكر انه اوكي اذا بدنا نغير حياتنا عن جد رح نروح على مكان مضمون. فصرنا ندور وين اكثر مكان مشمس باستراليا، وطلعنا انه بيرث هي اكثر مدينة رئيسية مشمسة بكل استراليا، بكل العالم حتى.
2: صحيح،
3: هيك صح، وهيك وقع خيارنا على غرب استراليا واتخذنا الخطوة الكبيرة.
2: كيف بلشت القصة بانه مثل ما عم نشوف على صفحتك على الانستغرام التخييم على سطح السيارة؟ هي من القصص اللي نقراها بالبايو عندك شيم. هل قبل ما تجي على أستراليا كان عندكم هذا الحب للتخييم، أو هي بلشت لما وصلتوا على المناطق الساحرة ببيرس وما حولها بالأوتباك المناطق المختلفة؟ كيف بلشت القصة؟
3: نحن بداية كانت النية أنه بس نشتري سيارة 4x4 ليش؟ لأنه كان كنا وقت بأوروبا نشوف فيديوهات إنه كيف السياح بيعملوا جولاتهم حول أستراليا بسيارات دفع رباعي. وليش دفع رباعي؟ لأنه أستراليا بما أنه مسافات شاسعة فيها كتير مشي على الشواطئ، على الرمل، على الجريفر رود، على الطرق الترابية. فنحن يعني حطينا هدف أنه بس بدنا سيارة دفع رباعي، وكنا حابين موديل معين. فلما بلشنا البحث عن هاي السيارة، نحن قضينا فترة هون تقريبا شهر من دون سيارة، بلشنا نلاحظ أنه ما في ولا سيارة واحدة طبيعية، يلي بيجر وراء قارب، يلي بيكون حاطط على سقف السيارة كل أنواع الهوايات من سيرفينج بورد لكاياك لسنارات صيد. ما في ولا سيارة طبيعية ماشية من دون ما أنه يكون فيها شيء متعلق بالطبيعة أو حبهم للطبيعة وتعلقهم فيها وقربهم لألا. فهذا الشيء بلش يلهمنا وانه هيك يلفت نظرنا لوقت ما شفنا انه في ناس بيحطوا خيمه فوق السياره. هون لمعت الفكره براسنا وقلنا انه واو، قد ايه طريقه حلوه انه نستكشف فيها هاي القاره، وانه تقدري تمشي براحتك من دون ما تاكلي هم اذا في اوتيل، اذا في مدينه، اذا المنطقه مخدومه ولا لا. انت وين ما كنتي بالعالم، وين ما حبيتي المنطقه المنظر، تقدري تصفي سيارتك وترفعي الخيمه، يصير عندك بيت متنقل وتنامي. ومن هون بلشت. بس هي من قبل ابدا ما نحن كان عندنا فكره انه روف توب تنت، خيمه فوق السياره، او انه بدنا نخيم اصلا. لأنه نحن من قبل عاملين تجربة السفر بالكرفان، وكانت تجربة مختلفة، بس شفنا أنه هذا الشيء مو كتير عملي بأستراليا، أنه بدنا نحن نستكشف هاي الطبيعة أكثر من أنه ننام بجوات السيارة. وهيك بلشت الفكرة.
2: وأول مرة نمتوا فوق سطح السيارة شيام، كيف كانت التجربة؟ هل خفتي؟ كتير عالم بتخاف خاصة بأستراليا، بيقولوا لك ممكن الحيوانات البرية ممكن يكون خطر. كيف كانت التجربة؟
3: شوفي بصراحة يعني أنا بستغرب من هدول الناس، لأنه أستراليا هي بلد جدا يعني خصبة لأنه الواحد يعمل أول تجربة تخييم. أول شيء البلد جدا مهيئة ومنظمة، من كامبينج سايت، أماكن مخصصة للتخييم، من مرافق عامة نظيفة جدا. ومع ذلك من دون أغلاط ما بتتعلمي. أكيد نحن أول ما بلشنا تخييم نحن كنا جدا مبتدئين، فالتكبنا بعض الأخطاء وتعلمنا منهم. بس يكفيكي أنه المعلومات الأساسية، أنه الوقود الكافي، المي الكافي، الأكل الكافي، بس انه حالات الطوارئ، انه كيف تتصرفي، وهذا الشيء بكفيكي انه انت تعملي اول تجربه تخييم باستراليا.
2: قد ايه الواحد بيتعلم من تجربته، اكيد بده دائما يكون حذر. بالعكس اللي عم تعمليه هو هذا هدف المحتوى منه، انه تنشري الخطوات يلي هي فعلا الواحد يكون بامان وعم يستمتع ايضا بالتخييم. كيف اختلفت حياه شيام من سوريا لفرنسا لأستراليا، ومو للحياة الأسترالية يلي أغلب الناس بتختارها بالمدن الكبيرة، خاصة عم نحكي عن الأستراليين العرب اللي بيختاروا أماكن منحب نكون فيها قراب من بعض، منحب نعيش ضمن مناطق قريبة، نوصل للمواد يلي منحتاجها بسهولة. حياتكم أنت وزوجك كانت مختلفة بالأوتباك الأسترالي، والتخييم صار جزء منها. شو تعلمتي خلال هالرحلة هاي؟
3: شوفي أنا ويحيى تعرفنا على بعض، يعني جمعنا حب الطبيعة والاستكشاف، وأنه نقضي وقت يعني بالطبيعة outdoor. وهذا الشيء أصلاً الاختلاف الشاسع بين أوروبا وهون. أوروبا مزبوط أنه كمان طبيعة ساحرة وكتير فيها أنه مهيئة أنك أنت تكوني قريبة من الطبيعة، بس الطقس ما كتير بيساعد، الطقس البارد الماطر. فنحن هذا الشيء كان هدفنا الرئيسي، أنه بدنا نقضي وقت أكتر بالطبيعة. الشيء اللي فرق علي كتير أنه لما بتخيمي أكتر وبتقضي وقت بالطبيعة أكتر، صراحة بتزهدي بالأشياء المادية. خلص بتصيري بتقولي أنه أنا ما بحتاج لقصور لحتى أني أكون سعيدة، ما بحتاج أن تكون خزانتي ملانة لبس من أشكال وألوان وإلى آخره، ما بحتاج أنه رفوف من المكياج والبرفانات لحتى أنه أنا أعيش يومي. لا، بكفيني هالشنطة الصغيرة اللي أصلا بتجبرك مساحة السيارة عليها، وبتحسي انه عن جد انه انت مكتفيه بهدول الاغراض. بتصير كمان حتى انه تنظمي وجباتك خلال السفره، لانه المواد محدوده، لازم انت تعرفي تنظمي كل هدول الاشياء. هي بس عن جد لذه القرب من الطبيعه، وانه واحد يبعد شوي عن كل ضجيج المدينه، عن ضجيج المجتمع.
2: صحيح، وهذا باثبت مقوله less is more، يعني كل ما كانت الحياة أبسط كل ما استمتعنا فيها أكتر. شيام، قبل ما تبلشوا هي الرحلة شو كان حلم شيم قبل بفرنسا؟ شو درستي؟ شو كان حلمك تصيري؟ واليوم اخترتي باس جديد رح نحكي عنه بعد شوي.
3: أنا خريجة تجارة واقتصاد من فرنسا من جامعة أنجي. بصراحة حتى وأنا عم بدرس بالجامعة كان حلمي أني أنا أكون رحالة، حلمي أني أدور العالم، أني أقضي وقت بالطبيعة أكثر، هدفي كان من زمان جواتي. طبعا بالإضافة لاهتمامي بالأعمال اليدوية من تريكو وويفينج نسيج وغزل وإلى آخره والكتابة طبعا، بس الحلم الرئيسي أني أنا بحب أكون رحالة.
2: كتير كتير ملهم هالحكي شيام، وعن جد المحتوى اللي بتقدميه مختلف، فيه هدوء، فيه رسائل وتأمل بالحياة أكتر من فكرة الانفلونسر التقليدية يلي هلأ عم نشوفها بعصر السوشيال ميديا. كيف بلشتي المحتوى يلي عم نشوفه عم يكبر شوي شوي؟ يعني بجوز يكون في تجارب سابقة قبل، لكن تجربتك عم نشوفها بشكل منظم بمحتوى فيه جهد فيه شرح لكل مين اختار هلأ التخييم رحلة جديدة بحياته، خطوات عم تعلميهم فيها معك، بالإضافة للكروشيه ورسائل تانية بتدعي أكتر للواحد يعيش بسلام وبساطة. كيف اخترتي تبلشي المحتوى؟
3: بصراحة العرب بأستراليا نحن عنا بعض المعارف، وحتى اللي نتعرف عليهم جديد الكل بيطرح نفس السؤال وبيستغرب نفس الاستغراب، أولا ليش غرب أستراليا البعيدة عن كل شيء، وثانيا ليش الأوتباك أوف أستراليا، ليش حتى ما هي مدينة رئيسية مثل بيرث مثلا. فلما شفت هدول التساؤلات كتير انه كتروا وكتير شائعين بين العرب، فاستغربت انه ليش هنن انه ما لهم شايفين هذا الجمال مثلا هاي القارة، وشفت انه بسبب نقص المعلومات عن هاي القارة، بما انه كل الجالية العربية او معظمها خلينا نقول موجودة بالإيسترن ستيت اللي هي سيدني وميلبورن وهاي الجهات، فشفت انه في انعدام شبه انعدام بالمعلومات عن ولاية غرب استراليا، ومن هون بلش هدفي انه اكون اول صانعة محتوى بالعربي بتغطي غرب استراليا، وبالإضافة لأنه ستايل التخييم هو شيء كتير سهل وبتقدري تعمليه حتى وانتي شغالة انه بدوام كامل أثناء الويكند، تقدري تعملي هدول النزهات هدول الرحلات إلى آخره.
2: شيام، شو أكتر رسالة بتحبي توصليها من خلال فيديوهاتك والمحتوى اللي عم تقدميه كصانعة محتوى؟
3: صراحة السؤال مو سهل. بحس حالي إن أنا متعددة الشغف، بقدم كتير أشياء على السوشيال ميديا، من فنون الخيوط للكتابة لأكيد التخييم هو بشكل رئيسي، بس بحس إنه الشيء اللي بيجمع كل هدول هو إنه نركز على حاضرنا أكتر، إنه نحن نعيش بالوقت بلحظتنا الحالية، ما كثير ناكل هم المستقبل ولا نظل نفكر بالماضي، إنه نركز على لحظتنا ويومنا، إنه نحن شو بنقدر نعمل بيومنا هاد، كيف نقدر نستمتع بيومنا هذا بتمشاية بسيطة على البحر، بفنجان قهوة، بأنه نخطط للويكند، أنه حتى لو كان أسبوعنا مشغول وكلياته أنه ضغط من العمل أو من ضغوطات الحياة، أنه نقدر بالويكند نحن نطلع مشوار بالطبيعة، نقعد شوي نشرب شاي بس هيك ونحن عم نتأمل بالمدى، وهذا الشيء كتير بيسحب طاقة سلبية وبيغذينا بالطاقة الإيجابية وبيعطينا كمان بيجدد لنا الأمل والشغف بالحياة، وبنصير نحن نتطلع من رحلة لرحلة وننسى الضغط بين الويكند والويكند أو بين الرحلة والرحلة، ونركز بس على الأشياء الجيدة والجميلة اللي بنقدر نعملها.
2: أخيرا شيام، شو أكتر لحظة حسيتي فيها أنه إيه نحن بمكاننا الصح بأستراليا؟
3: كثير أشياء. أولاً الناس بأستراليا جداً مرحبين، جداً لطيفين، بما أنه هو مجتمع مهاجر فدائماً بتحسي أنه هن بيرحبوا بالقادم الجديد، بتحسي بالانتماء فوراً، وهذا الشيء كتير بيساعدك أنه أنت ما تحاولي تثبتي حالك لحتى تكتسبي احترامك، لا، أنت مجرد ما جيتي عندك حب لهذا البلد، عندك حب أنك تعطي لهذا البلد، تحسي حالك فورا انه انت صرتي واحدة منهم، هذا اكثر شيء بيساعد. ثاني شيء اكيد الطبيعة الحلوة، السهولة بانك انت تخيمي وتستكشفي وتمشي بسيارتك وعن جد ما تاكلي هم، الحمد لله انه نحن هون كثير نشعر بالامان، ما تاكلي هم خلص، انه بتحسي انه كل شيء منظم مهيأ لانه انت بس تستمتعي عرفتي؟
2: يعني إن شاء الله دائما نتمنى لك حياة كلها سلام وهدوء. شيم كتير استمتعنا بالحديث والرحلة يلي أخذتينا فيها، كل التوفيق لك.
3: تسلمي لي ديما، شكرا كتير.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
7: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
8: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
9: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
8: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم، كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
0: أهلا فيكم ببودكاست منوعات آخر فقرات Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي. أنا فارس حسن
1: وأنا فترة طوق الهندي، وشوف في ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا والإضاءات عديدة.
0: بالفعل العديدة، رح نبلشها من أستراليا حيث شاركت الفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين وعلى صدقي بحفلين خيريين بسيدني وبملبن، وحضروا كمان حفل ستاند اب كوميدي للمصري الشهير أيضا مينا نادر، نظمته مؤسسة راعي مصر أو شيبرد أوف إيجيبت.
1: هالحفل يلي هو سنويا يقام في كل من سيدني وملبورن دعما لمن هم الأكثر فقرا في مصر.
0: بالفعل طبعا صورهم، صور نجمات الثلاثة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا صور إشي بي وين كان بحديقة الحيوانات بترنجزو، ويعني كمان
1: بدأت أجواء السياحة
0: حلوة. ودائما بشوف لك كل ما تيجي إلهام شيء شو اسم عند الأوبرا هاوس، يعني وين هيك أوبوزيت الجسر، بحس دائما السياح بس يجوا على أستراليا بتصور هناك إنه الهابر بريدج وراهم.
1: بتعنيلهم هيدي اللحظة.
0: هناك المنطقة بتجنن. نسيت شو اسمها. Yes. عم بنسى أسماء المناطق بسدني.
1: مو أنا كمان هيك هلا بدي أرجع أشوف الصور.
0: برانجرو.
1: بلا ببرانجرو.
0: شايفة شطارتي بمناطق سدني.
1: حب قلت ما سدني، اشتقت لك كتير كتير كتير.
0: وأنا كمان والله كتير.
1: فارس، الرأي العام وكتير منصات التواصل عبالهم يتعرفوا كيف وصل تحديدا اليوم يعني الوباء على أستراليا من خلال طير. من هو قرصان البحر؟ شو منعرف عن هذا الطير يلي تجاوز كل الكوارنتين ميجرز تبع أستراليا وبيكلف تقريبا 70 مليون دولار أستراليا سنويا.
0: بالفعل يعني كتير ناس قلقوا من هذا الموضوع، وطبعا السوشيال ميديا ما أثرت في نشر المزيد من المعلومات. تدير بالكم من المعلومات الخاطئة، حلق الطير اللي عم تحكي عنه بترا 4000 كيلو متر حتى ينتقل الوباء للأسف إلى هنا، وشفنا إلى الآن حالتين مؤكدتين لتفشي الفيروس
1: تحديدا ببيرث. هاي الطير فارس اللي هو ضخم وشرس، كتير عنده عضلات، عضلاته واضحة، أجنحته طولها 160 سنتيمتر، بتعطيه اليوم قوة الطيران كطائرة حربية مقاتلة، مشان هيك اليوم تصدي لإله كتير صعب. عم نحكي عن يعني هالفئة من الطيور يلي أستراليا عم تجرب تتصدى لإله، عنده كتير سبل دفاعية يطارد الطيور البحرية، بيجبرها على تقيؤ صيدا، يستغل أي لحظة غفلة لسرقة الفريسة تبعه. أميزنج. عم شوف شوي عنه وقلنا يعني اليوم هو كان سبب وصول الوباء لهالأرض البعيدة.
0: يا ساتر يا رب، الله يستر إن شاء الله تتم يعني السيطرة على الوباء. من أنا بالنسبة لي من الأشياء كتير هيك لفتت نظري ولفتت نظر الأستراليين هون الحقيقة، مشاهد من مهرجان جماهيري حاشد نظم بجبل محسن بطرابلس في شمال لبنان، شهد رفع أعلام أستراليا وسط تفاعل شعبي كتير دعما للسكروز.
1: فارس في ألذة من هيك، ما في أعظم من هيك. اليوم يعني هالجالية الأسترالية تحديدا بجبل محسن عملت الحدث بهالمهرجان الجماهيري بالأزياء بالتياب بالهوتفات، it went viral، يعني مئات ألاف المشاهدات من جبل محسن من طرابلس عاصمة الشمال دعما لسوكروز.
0: كل التوفيق لسكروز بالمباريات القادمة. هالمهرجان الجماهيري الحاشد كان يمكن كسر الأجواء المعتادة بلبنان مع كأس العالم، يا أما الواحد مع البرازيل يا أما مع ألمانيا، دخلوا السكروز على الخط، فشكرا لهالأجواء الكتير حماسية من لبنان.
1: شفت تجديف الفايكينجز يلي اجتاح تايم سكوير بمشهد كمان أخذ كتير تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي دعما لمنتخبهم اليوم، المنتخب النرويجي شكلوا سجادة حمراء بتايم سكوير وجدفوا بكل بساطة تيدعموا المنتخب.
0: هاي كانت منوعاتنا لهذا الصباح ومشغل السوشيال ميديا، وأكيد طبعها كأس العالم. تابعوا كل المباريات مجانا على SBS وأيضا على SBS On Demand.
1: شكرا من القلب لكم مستمعينا، شكرا لكل الزملاء والزميلات يلي رافقونا، بدءا من الزميلة ديما القائد لمحمد الغزي، شكرا جورج غرام من غرفة الأخبار، وشكر الأكبر لك رفيق كل صباح فارس حسن،
0: وشكر أيضا موصول لك يا عزيزتي بترا طوق الهندي. لقونا بكرة بنفس الموعد ولكن بحلقة طبعا دائما خاصة ككل ثلاثاء، وحوار مباشر،
1: حوار مباشر ثري غدا، دقائق قليلة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة. خليكم عم تسمعوا Good Morning Australia، وما تنسوا تشجعوا الفراعنة بتمام ساعة 11.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. تقدم كل من إيران والولايات المتحدة الروايات المتضاربة حول ما إذا كان مضيق هرمز استراتيجي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. وأعلنت إيران أنها أغلقت الممر المائي الحيوي موجهة تحذيرات صريحة للسفن من أنها قد تكون غير آمنة إذا حاولت العبور والمرور من خلاله. وفي المقابل فند وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت هذه الرواية مؤكدا أن 67 سفينة عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية مقارنة ب 55 سفينة في اليوم السابق. وأضاف رايت أن حركة مرور النفط والوقود عبر هذا الممر المائي باتت الآن قريبة جدا من مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع النزاع.
1: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a U.S. military presence. Iranians still have not demined the central shipping channel, but the U.S. opened a separate channel down south, and we've been escorting ships through that for several weeks now.
0: يستأنف البرلمان الفيدرالي جلسته اليوم لعقد الأسبوعين الأخيرين من الانعقاد.
2: أستراليا على طاولة القيادة.
0: من العفو على هذا الخطأ قبل الدخول في عطلة شتوية طويلة تستمر لخمسة أسابيع. وتسعى حكومة حزب العمال إلى الدفع بتعديلاتها المثيرة للجدل على النظام الضريبي وتمريرها قبل بدء العطلة الطويلة. وفي هذا السياق تجري حاليا مفاوضات ومباحثات بين حزب الخضر وحكومة أنتوني ألبانيزي بشأن هذا التعديل الجذري والشامل للنظام الضريبي. وكان لخطة برلمانية يقودها حزب العمال قد سلمت تقريرها النهائي يوم الجمعة الماضي موصية بتمرير التشريعات المقترحة التي تشمل إجراءات والتغييرات تعديلا على نظام الحسم الضريبي وضريبة الأرباح الرأسمالية. أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة تخفيف لتكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، ولكن بنسبة منخفضة تصل إلى 16 سنتا بدلا من 32. وفي غضون ذلك يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران، في حين تبدي طهران حذرا أكبر في هذا السياق، وحيث أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصر

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: The chaos makers here are Donald Trump with his war of choice and his continuing threats to bomb, and the Netanyahu government with its continued attacks, unlawful attacks, repeated attacks against the people of Lebanon. Start calling them out and start acting with some kind of principle here. And it's good news that in this case, acting in principle is also acting in accordance with the material needs of Australians. We need a world with less chaos.
4: وفي أخبار مونديال 2026 تلقى المنتخب السعودي خسارة ثقيلة أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون رد، وتعادل المنتخب الإيراني مع المنتخب البلجيكي بدون أهداف، وفيما يتقدم الآن منتخب الباراغواي على منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 15 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت أمطار متفرقة 13، داروين مشمس 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبورن غائم جزئيا 15، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: جورج رام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. تقدم كل من إيران والولايات المتحدة روايات متضاربة حول ما إذا كان مضيق هرمز الاستراتيجي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. وأعلنت إيران أنها أغلقت الممر المائي الحيوي موجهة تحذيرات صريحة للسفن من أنها قد لا تكون آمنة إذا حاولت العبور والمرور من خلاله. وفي المقابل فند وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت هذه الرواية مؤكدا أن 67 سفينة عبرت المضيق خلال 24 ساعة الماضية مقارنة ب 55 سفينة في اليوم السابق. وأضاف رايت أن حركة مرور النفط والوقود عبر هذا الممر المائي باتت الآن قريبة جدا من مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع النزاع.
1: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now that's because of a U.S. military presence. Iranians still have not demined the central shipping channel, but the U.S. opened a separate channel down south, and we've been escorting ships through that for several weeks now.
0: يستأنف البرلمان الفيدرالي جلساته اليوم لعقد الأسبوعين الأخيرين للانعقاد قبل الدخول في عطلة شتوية طويلة تستمر لخمسة أسابيع. وتسعى حكومة حزب العمال إلى الدفع بتعديلاتها المثيرة للجدل على النظام الضريبي وتمريرها قبل بدء العطلة الطويلة. وفي هذا السياق تجري حاليا مفاوضات ومباحثات بين حزب الخضر وحكومة أنتوني ألبانيزي بشأن هذا التعديل الجذري والشامل للنظام الضريبي. وكان لخطة برلمانية يقودها حزب العمال قد سلمت تقريرها النهائي يوم الجمعة الماضي موصية بتمرير التشريعات المقترحة التي تشمل إجراءات تغييرات وتعديلات على نظام الحسم الضريبي وضريبة الأرباح الرأسمالية. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تمديد محدود لفترة لتخفيف تكلفة الوقود عبر تمديد اقتطاع الضريبة الإضافية، ولكن بنسبة منخفضة تصل إلى 16 سنتا بدلا من 32. وفي غضون ذلك يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترويج لاتفاق سلام وشيك مع إيران في حين تبدي طهران حذرا أكبر. وفي هذا السياق أعرب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للمصلحة العامة للمركبات بيتر خوري عن تشككه تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي.
2: Now what we saw in the federal budget was the spending on roads in real terms actually dropping. We were paying about 79% of the net amount of the excise back into land transport, so that big chunk of that is obviously fixing.